الدغانا الزيل عنده فرحنا الدغانا الزيل عنده فرحنا وضغنا حنة

فرحنا فرحكم يا حسن وليلى فرحنا ومع الأحباب مر العيش طال.

0: نعم.
1: العتابة مع الميجانة مثل الحبيب مع حبيبه. الله يجمع كل حبيب بحبيبه. صلوا
2: على محمد مكحولة العادلة الله عليه.
3: يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة المهموم حلوا. يابا أهلا بشرفوا الحفلة وحلوا كرام عقدة يابا المهموم حلوا حلوا يفرح العريس حسن علي لا لك حلوا.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن توقيف عدد من الأشخاص من جنوب البلاد للاشتباه باختطاف شابة في العشرينيات من عمرها واقتيادها بالقوة من هوستل كانت تقيم فيه وسط البلاد إلى مدينة الخليل. وقالت الشرطة إن الشابة اقتضت داخل مركبة تابعة لأفراد من عائلتها قبل أن تتمكن قوات مشتركة من الشرطة والجيش الإسرائيلي من تحديد مكان المركبة وإيقافها في الخليل بالتنسيق مع الشرطة الفلسطينية. وأضافت أن الشابة نقلت إلى مكان آمن فيما أوقف المشتبه بهم وأحيلوا للتحقيق، على أن تواصل شرطة لواء تل أبيب التحقيق في ملابسات الحادث ودوافعه. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إجراء تمرين عسكري صباح اليوم في قاعدة القيادة العامة بتل أبيب يتخلله انتشار مكثف لقوات الأمن والمركبات إلى جانب سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في المنطقة. وأوضح الجيش أن التمرين مخطط له مسبقا ضمن برنامج التدريب لعام 2016.

0: وتستهدف القطاع المصرفي والحسابات البنكية والعملات الرقمية، مؤكدا أن الإجراءات قد تجمع بين العزلة الاقتصادية والضغط المرتبط بمضيق هرمز. أفادت مصادر إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أبلغ مسؤولين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل بأنه يدفع باتجاه استئناف الهجمات على إيران، معتبرا أن تجديد القتال قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها في المفاوضات. وبحسب المصادر، شملت المقترحات استهداف منشآت وبنى تحتية بينها مواقع مرتبطة بقطاعات النفط والغاز والكهرباء. إيرانيا، قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني أن السيطرة الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز كاملة وحاسمة، مؤكدا أن جميع التحركات في المضيق تخضع للمراقبة. من جانبه، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم من غريب أبادي أن التلوث النفطي على سواحل جزيرة قشم ناجم عن أثار العدوان العسكري الأجنبي في المنطقة، وأضاف أن الأضرار البيئية التي لحقت بالسواحل الإيرانية تبرز ضرورة وضع آلية لإدارة مضيق هرمز وتطبيقها من جانب إيران. في الخليج، أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون تسجيل إصابات. وأدانت الخارجية الإماراتية الهجوم وطالبت بوقف استهداف السفن التجارية وفتح المضيق بما يضمن حرية الملاحة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. من جانب آخر، بحث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع قائد القيادة المركزية الأمريكية تطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. على صعيد المفاوضات بشأن غزة، أفاد موقع أكسوس بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والرئيس التنفيذي لمجلس السلام غزة نيكولاي ميلادينوف يعتزمان التوجه إلى إسرائيل لبحث تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. وذكر الموقع أيضا أنهما يعتزمان لقاء وسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة لبحث خطة السلام.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر

0: بسماتي أورا التنين بعشرة شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو بعشرة شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 بعشرة شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: حملة كبسولات نخلة في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.

حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللب كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطري الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
7: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: عالشمس دائما.
11: صباح الخير.

0: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
1: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغلات في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني ثلاث سنين.
0: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: يلا حملة

0: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن

0: أي مكان.
1: خذ حبة فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
3: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: عالشمس دائما.
7: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسية، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

كأس العالم بعد ما خلص في ذاك الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدنا كل جوائز راح تتوزع الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفيه بالمحاسبه صار الوقت لتنتقلوا للمرحله المهنيه اللي بعدها بكليه HLP. كمان دوره مستشاري الضرائب بتتعلم بطريقه مختلفه، حفظ اقل فهم اكثر ونجاح اكثر. طريقه تدريس متطوره بالعربيه مع امكانيات تتعلموا بالصف او عن بعد بنفس الوقت. اتركوا التفاصيل كل يوم واحصلوا على استشاره شخصيه بدون اي التزام. كليه HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: خد حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعده.

0: بس بالآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربح حملة، اضحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.

0: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: على الشمس دائما.
7: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص، هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
8: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
9: לאן התחריד לא יועלג מרידן, والعنصرية לא תנقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
13: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفاد موقع أكسس بأن المبعوث الأمريكي جاريد كوشنر والرئيس التنفيذي لمجلس السلام غزة نيكولاي ميلادينوف يعتزمان التوجه إلى إسرائيل لبحث تنفيذ الخطة الرئيس الأمريكي ترامب بشأن غزة. وذكر الموقع أيضا أنهما يعتزمان لقاء وسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة لبحث خطة السلام في الأيام القريبة. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إجراء تمرير عسكري صباح اليوم في قاعدة القيادة العامة بتل أبيب يتخلله انتشار مكثف لقوات الأمن والمركبات إلى جانب سماع أصوات إطلاق نار وانفجارات في المنطقة. وأوضح الجيش أن التمرين مخطط له مسبقا ضمن برنامج تدريب لعام 2026 مؤكدا أنه لا توجد مخاوف من وقوع حادث أمني. في الملف الإيراني الأمريكي قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تسعى إلى إنهاء الأزمة مع إيران بما يعزز موقف الولايات المتحدة ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا لأن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ضرورية لضمان استقرار أسعار النفط والغاز. وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب تملك خيارات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية للضغط على إيران. من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض على إيران إجراءات غير مسبوقة ضمن حملة ضغط قصوى تستهدف القطاع المصرفي والحسابات البنكية والعملات الرقمية، مؤكدا أن الإجراءات قد تجمع بين العزلة الاقتصادية والضغط المرتبط بمضيق هرمز. أفادت مصادر إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أبلغ مسؤولين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل

0: تبرز ضرورة وضع آلية لإدارة مضيق هرمز وتطبيقها من جانب إيران. في الخليج أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض ناقلتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون تسجيل إصابات، وأدانت الخارجية الإماراتية الهجوم وطالبت بوقف استهداف السفن التجارية وفتح المضيق بما يضمن حرية الملاحة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حاراً مع بقاء درجات الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيراً في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

لا أعلم أعزائي المستمعين والمستمعات إذا كانت شريحة الجيل التي أنتمي إليها ما زالت تتذكر ذلك المسلسل الكرتوني التلفزيوني بإنتاج فرنسي الذي بدأ عرضه في نهاية الثمانينات تحت اسم كان يا مكان الحياة. كان ذلك قبل الذكاء الاصطناعي وقبل التكنولوجيا التي تحيط بنا اليوم. والمثير في هذه السلسلة أنها كانت تأخذ الطفل أو الفتى في رحلة إلى داخل جسم الإنسان، تفسر له الأعضاء ووظائفها والأمراض، ولكن بطريقة قصصية وبسيطة وسهلة الاستيعاب. كانت خلايا الجسم والفيروسات والبكتيريا والدماغ وكريات الدم شخصيات تتحرك وتتحدث. كنا ندخل معها إلى داخل الجسم ونرى ماذا يحدث هناك. حتى الفيروسات والجراثيم والأمراض كان لها شكل وصوت، غالبا ما كانت تصور بشكل مخيف وبوجوه شرسة وأصوات خشنة، وكانت المعركة واضحة، هناك عدو وهناك جهاز مناعة يحاول مواجهة هذا العدو. وفي النهاية وبعد معركة شرسة كانت الحلقة تنتهي غالبا بانتصار الجسم بمساعدة كريات الدم البيضاء والأدوية والعلاج. كانت الفكرة بسيطة جدا، إذا فهمت ما يحدث داخل جسمك تستطيع أن تفهم المرض وتعرف كيف تحمي نفسك منه وكيف تعالجه. وربما ساهمت تلك السلسلة ببساطتها في جعل أجيال كاملة أكثر قدرة على فهم جسم الإنسان وما يحدث داخل هذا الجسم. وأنا أستعيد هذه السلسلة اليوم في نهاية أسبوع شهدنا فيه الطبيب والممرض العربي وهما يتحولان إلى هدف للتشكيك والاتهام والإدانة المسبقة بسبب هويتهما وانتمائهما. وأفكر ماذا لو كان هناك في ذلك المسلسل مرض اسمه العنصرية، كيف كانوا سيصورونه؟ ربما كان من السهل أن نعطيه وجه

قبيحا وصوتا مخيفا ونقول للأطفال هذا هو العدو، لكن المشكلة أن العنصرية ليست بهذه البساطة، لأنها لا تظهر دائما بوجه قبيح، أحيانا ترتدي بدلة رسمية وربطة عنق، أحيانا تجلس خلف مكتب، أحيانا تكون في مكان العمل أو في مؤسسة حكومية أو في مستشفى أو في مطار، أحيانا تكون في تعليق على شبكات التواصل الاجتماعي، وأحيانا تكون في نظرة أو في كلمة أو اتهام أو حكم مسبق. العنصرية مرض لا يمكن تشخيصه بمجهر ولا بفحص دم ولا بسماعة طبيب ولا بصورة أشعة ولا بقسطرة ولا بعملية جراحية. هنا تكمن صعوبة هذا المرض، لأننا نستطيع أن نرى الفيروس تحت المجهر، ونستطيع أن نقيس الحرارة ونعرف نسبة السكر والضغط ونحدد مكان الورم، ولكن كيف نقيس العنصرية؟ كيف نكشفها عندما تختبئ خلف الكلمات؟ وكيف نعالجها عندما يصبح صاحبها مقتنعا بأن المشكلة ليست في تفكيره وإنما في الآخر؟ والعنصرية علينا أن نتذكر ليست مرضا جديدا، هي موجودة منذ بداية البشرية، وكانت وراء حروب وصراعات واضطهاد وكراهية، وما زالت البشرية حتى اليوم تبحث عن علاج ناجع لها. وإذا سألت كل واحد منا ما هي العنصرية بالنسبة لك، قد يعطيك صورة مختلفة، قد يراها في مسؤول مباشر في مكان العمل، أو في زميل أو زميلة يجلسان معه في الغرفة، قد يراها في صاحب عمل أو في شرطي أو موظف في وزارة أو مكتب خدمات، وقد يراها في مستوطن نعم يعيش بالقرب منه على أرضه، وقد يراها مسافرا يحتقره لأنه عربي، وقد يراها في موظف أمن في المطار ينظر إلى هويته قبل أن ينظر إلى جواز سفره. هكذا تصبح العنصرية مثل كثير من الأمراض والفيروسات، قد تكون منتشرة لكننا لا نراها دائما. في ذلك المسلسل كانت المعركة دائما واضحة، الجسم يعرف من هو العدو، وكريات الدم البيضاء تعرف ماذا تفعل، وفي النهاية يعرفون كيف يأتي العلاج. أما في مواجهة العنصرية فالمعركة تبدأ في مكان آخر، تبدأ عندما نرفض أن نحول إنسانا إلى متهم بسبب اسمه أو لغته أو دينه أو قوميته، وعندما نرفض أن يصبح الانتماء القومي تهمة، وأن يصبح اللون أو اللغة أو الاسم سببا للحكم المسبق. وربما هذه الرسالة التي نحتاج أن نتذكرها اليوم، في جسم الإنسان لا نستطيع أو لا تستطيع خلية واحدة أن تنقذ نفسها إذا كان الجسم كله مريضا، والمجتمع كذلك. لا يمكن أن نحارب العنصرية في مكان ونقبلها في مكان آخر. إذا كانت كريات الدم البيضاء تحارب الفيروسات لإنقاذ الجسد، فعلينا أن نواجه العنصرية لإنقاذ المجتمع، لأن العنصرية لا تؤذي الآخر فقط، إنها تنهش بمناعة المجتمع بأسره. الشمس في أسبوع، صباح الخير.

من عاطفي ما بتنحكى ما بتنحكى من

0: من الكهرباء.
1: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنع سخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
2: تمنع نبع الكهرباء،
0: تمنع أصل الكهرباء.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
4: خد حبة فصفصها، كل اللي بكب القشر وعيد.
5: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
6: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
6: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
7: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
9: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
10: اقحط واربح، اقحط واربح.
11: حملة الكربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم.

0: بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلون سقوط الملحمة الطن بس ب3100 شيكل.
1: معقول؟
0: خيال كلون سقوط الملحمة الطن بس ب3100 شيكل، الأرخص في البلاد. وكمان في باترون أرخص سعر على حديد البناء وأسعار بتركبش على الراس على كل شي بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الأصل وهو الأول بكل شي بخص العمار.
2: يا باترون
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: الشمس دائما.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
6: لأن التحريض لا يعالج مريض والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوريت زرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدنا كل جوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

أهلا بكم أعزائي المستمعين والمستمعات. الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته وهي كثيرة كما في كل أسبوع للأسف الشديد، ولكن كما تابعنا موضوع يعني العنصرية وكما ذكرت ليست بأمر جديد، وأعتقد حتى لا نظلم أحد ومن يتابع ملفات إذاعة الشمس في كل يوم، وهنا أذكر يعني شريحة حتى على مستوى سائقي الحافلات والعمال العرب الذين يتعرضون لمظاهر عنصرية بشكل شبه يومي خاصة في السنوات الأخيرة. ولكن جاء موضوع الأطباء لنتحدث عن شريحة لها خصوصية، هي شريحة تنقذ حياة وتصبح الآن في قفص الاتهام، واستمعنا إلى موقف إذاعة الشمس الواضح في هذا الموضوع. على كل سنتعامل مع هذا الملف وقضايا أخرى بما في ذلك تطورات في الملف السياسي، الأحداث في الضفة الغربية والعنصرية التي تتفاقم هناك وتترجم باعتداءات من قبل المستوطنين، العودة إلى مسار القصف والاستهداف في غزة، الإعلان الإسرائيلي بعدم الانسحاب من أي مكان بما في ذلك من جنوب لبنان، الملف الإيراني ما بين تغريدات ترامب ومواقفه وبين الموقف الإيراني ومضيق هرمز وكل هذه الملفات. ونتوقف أيضا عند وفاة أورين نهاري الصحفي الذي توفي يوم أمس وبعد أن عانى لفترة قصيرة من مرض عضال، وظهوره الأخير يمكن نقول للأسف كان على منصة ومنبر الشمس من خلال مؤتمرها الذي عقد في 29 من الشهر الماضي وتكريمه في أيامه الأخيرة للأسف الشديد. ولكن لابد أن نتوقف أيضا عند هذا ومحاور أخرى إذا سنح لنا الوقت. هابي عويس يرافقني في الهندسة الإذاعية والإنتاج في غرفة الأخبار الزميل أسيل كبه، هذه تحياتي لكم. جاكي خوري. ونبدأ بملف الأطباء، التقرير التالي وبعض الأصوات من بين بروفيسور بارون يارون بارلافي، وهو كان حتى قبل فترة وجيزة مدير لقسم الطوارئ أو العلاج المكثف عفوا في مستشفى رامبام، القسم الذي كانت فيه أيضا الحادثة المنسوبة

0: توبة، وبعد ذلك اتضح أن هذا مجرد افتراء وكذب. نستمع إلى بعض الأصوات أيضا من ممرضين وأطباء تابعوا هذا الملف كل من وجهة نظره.
1: النقاش الذي أثارته الشكوى التي تقدمت بها عائلة أحد الجنود بشأن تعامل الطواقم الطبية في المركز الطبي رمبم سرعان ما تجاوز مسألة الشكوى وتحول إلى تحريض على الطواقم الطبية العربية ومكانتها داخل النظام الصحي في البلاد. من البديهي أن يتم فحص أي شكوى تتعلق بمعاملة المرضى بجدية ومهنية، وأن تتم محاسبة الفاعلين إذا ثبت أنهم تصرفوا بصورة غير لائقة. لكن الخطورة تكمن في ترجمة شكوى لم تثبت صحتها إلى اتهام أو تشكيك جماعي بطواقم طبية عربية. منذ 7 أكتوبر تصاعدت أصوات سياسية تضع الأطباء العرب تحت اختبار الولاء وتشكك في مهنيتهم أو في المؤسسات التي تلقوا فيها تعليمهم الطبي. وهذا النقاش لا يبقى داخل المستشفيات، بل يهدد أحد أهم أماكن العمل المشتركة بين العرب واليهود في البلاد. وهنا يبرز سؤال آخر: أين الصوت العربي المهني؟ وأين نقابة الأطباء في مواجهة حملات التعميم والتحريض؟ المطلوب ليس الدفاع عن أي طبيب ثبت فعلا أنه تصرف بصورة غير لائقة، وإنما الدفاع عن مبدأ بسيط: الشكوى تستوجب التحقيق لكنها لا تبرر الإدانة المسبقة لجمهور كامل. في المركز الطبي رمبم كما في بقية النظام الصحي يجب أن يكون المعيار هو المهنية والأخلاق الطبية وجودة العلاج لا القومية ولا اختبارات الولاء.
2: السيبور الماشي كيف يقول كراشم ولو نخون ولو مدوياك ولو زي نيبوخ ش بينه لبين המציאות יש הבדל גדול מאוד וזה ניצול ציני של מצב שהוא עצוב, שיש את המצויים, אבל המציאות היא שונה. בטיפול נמרץ באופן קבוע מטפלים בחולים בלי נוכחות של בני משפחה. יש עוד ביקור, ובזמן שהמשפחות בחוץ מטפלים בחולים. זה היה באמצע הלילה, קיבלו חולה מחדר ניתוח, אחרי ניתוח יולדת מדממת, ממול הייתה חולה אחרת עם 40 חום ערומה שהרטיבו אותה כדי להוריד לה את החום, והצוות היה עסוק בטיפול בחולים, חולים קשים. דלתות היו סגורות, זה אמצע הלילה, זה לא שעות ביקור. בן משפחה, שהוא מסתפר פרובוקטור לא קטן, פרץ את הדלתות בכוח, למרות שאמרו לו שאי אפשר כרגע לתת לו להיכנס, ונכנס וראה את האח שלו, בן משפחה שלו, במיטה, לבד, כיוון שטיפלו בחולים אחרים קשים מאוד. הוא היה במצב טוב, כבר לא מונשם, יציב לגמרי. ואז אמר שהוא ביקש מים, ולא נתנו לו מים, ואחר כך התלונן, שעשו לו שינוי תנוחה, וכאב לו, כיוון שיש לו קריאות וכן הלאה.
3: מזבוט לך כאן עדי.
0: العربي شعرت بهذا الدعم.
3: احنا عنا تبع الكل على إدارة المستشفى وعلى إدارة الوزارة وعلى مندوبيننا بالكنيسة، مش لأنه ما دعموا، دعموا، احنا فاهمين انه الموضوع حساس، ولكن حجم الادعاءات وحجم المشكلة اللي كانت في كان بدها رد قوي أكتر، واضح أكتر، مصور. يعني لا يعقل أنه واحد يطلع وينشر أكاذيب على محطات التلفزيون الرئيسية مع صحفيين رئيسيين ويأخذ الأجوبة لهذا وما يكون في حدا على قباله اللي يعطي حقائق. يعني إحنا ما عم نحكي، يعطي الحقائق وينفي اللي صار ويدعمنا.
4: عروبتي مصدر فخر وأنا لا أخفي عروبتي، وكانت عروبتي على جبيني على مدار 40 عام في أكبر المراكز الطبية في إسرائيل، فكنت عربي وأفتخر وما زلت عربي وأفتخر.
5: الإحساس الآن بأن الطواقم الطبية تتعرض لهجمة شرسة، والخوف أن تؤدي هذه الهجمة إلى انكماش إضافي.

0: نحن مقبلون حاليا على الانتخابات بعد شهرين، وعمليات التحريض طبعا اليمين دائما بدور على شغلات اللي يحرض أكثر مشان يكسب الأصوات. فإذا أنتم متذكرين أنه أكمل سنة كان هناك تحريض أنه العرب يركضون في الباصات إلى صناديق الاقتراع، والآن اليمين بدور على شغله. وهذا اللي كتب البوست عن الطاقم الطبي في ربين، معروف أنه من كريات أربع، ومن كريات أربع، مواطن في كريات أربع، في مستوطنة كريات أربع، وهو يميني متطرف، خلق هذه المشكلة وحرض على الطواقم الطبية العربية. اللي بدي أحكي لك إياه أنه الطواقم العربية من أخلص الناس اللي عملت في المستشفيات.
1: אני שמחה שזה עולה מן האוב אל האוויר, זה בדיוק מהסיבות שאתה אומר, אוקיי? מערכת הרפואה עדיין הצליחה לשמור על עצמה יחסית נקייה מהלאומנות הזאת שיש לפעמים בחברה הישראלית. אנחנו עדיין לכן נקדש שמה שחשוב שם זה הזהות המקצועית שלנו, זה המקצוענות שלנו, של הרופאים שלנו. וזה מה שקורה. ואני שוב יכולה להגיד לך, אני אימא בעצמי למילואימניק לוחם, ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות. אבל עדיין, כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר. ואני מסכימה איתך שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע. וזה מה שקורה לכן לבתי החולים שלנו. ולכן, כל ההנהגה הרפואית יוצאת כנגד האמירות האלה. אני חייבת להגיד...
2: إذن كان هذا الحديث، أو أولا استمعنا إلى التقرير للزميلة ياسمين غميض، بعد ذلك البروفيسور رومبر لافي وهو طبيب كبير في المركز الطبي رامبام، وشرح الجزئية المتعلقة بالحدث، لأنه يعني بدأنا نتحرك في فلك هذا الحدث والبعض لم يفهم ما الذي حصل هناك بشكل فعلي. جورج داود من الممرضين البارزين والذين أيضا كانوا في هذا الحدث في المركز الطبي رامبام، والدكتور رياض مجادلي متحدثا للزميل مصطفى شلاطة، ورحيل أفني وهي عميدة كلية الطب في جامعة بار إيلان، ولكن وقعت على رسالة صدرت عن الكبار الأطباء وكذلك المسؤولين في كليات الطب في مستشفيات في المراكز التعليمية والجامعات في البلاد لإيصال الرسالة. طبعا تابعنا في هذا المحور في رسائل عديدة، ولكن هذا الموضوع الذي أيضا سنتابعه في سياق برامجنا، لأن القضية كما ذكرنا لا تتوقف هناك. الآن إلى محور آخر، نقول العنصرية والاعتداءات وتأتي بأشكال مختلفة، وما برز في الأيام الأخيرة في منطقة نابلس تحديدا في قرية قصرة أيضا يثير تساؤلات كثيرة. مجموعة من المستوطنين بضع عشرات لم يتمكن الجيش الإسرائيلي من إخلائهم، الجيش الإسرائيلي الذي يقصف ويضرب في كل مكان، وهذا مؤشر أيضا إلى أن الأمور تذهب إلى مسار خطير. نستمع إلى عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي في قصرة، وكذلك غسان دغلس وهو من محافظ نابلس وأيضا أحد أصحاب المنازل الذين تعرضوا للتهديد.
3: حصار لبلدة قصرة بشكل مطلق، زائد محاولة لإخلاء للعائلات اللي موجودة في جبل راس العين اللي محاصرة من صباح يوم الأحد بقرار عسكري من اللواء قائد منطقة الجيش الإسرائيلي بسبب بحجة تحويل 16 منزل لاستخدام الجيش. وطبعا أبلغونا أنه راح يكون أيضا في إخلاء للمستوطنين، لكن أنا أخشى ما أخشى أن يكون إخلاء للمنازل للسكان الفلسطينيين من هذه البيوت لخدمة المستوطنين.
4: لحظة هيك حتى نرتب الأمور، الحديث الآن عن إعلان المنطقة كمنطقة عسكرية، وهذا يشمل إخلاء أصحاب المنازل الفلسطينيين من أهالي قصرة.
3: نعم صحيح، تم تبليغ ثلاث عائلات، قصي أبو ريدي، يوسف حسن ورزق حسن وأنور تيسير عودي بضرورة إخلاء هذه المنازل.
0: والله يا صديقي احنا تفاجأنا من 4 أيام انهم في 10 إلى 12 مستوطن قاموا بنصب خيمة امام المنزل بيتي مباشرة، وفي لي جيران 2 كمان.
5: حطوا خيمة هناك، قطعوا عنا الإمدادات جميعها، يعني ما خلونا لا ننزل.

0: القرية ولا نطلع حتى يعني من ننزل نجيب أكل، ما سمحوا لنا. تواصلنا مع الناس وبعثوا لنا أجانب متضامنين عشان يجيبون الأكل، برضو منعوهم وما خلى حدا يدخل. الجيش بحكي له هذه منطقة عسكرية مغلقة.
1: هو ما يحدث هو يعني قراءة واضحة أصبحت، هي هناك نهج وهناك قرار في حكومة الاحتلال الإسرائيلي على إفراغ الأرض من سكانها، وخصوصا في مناطق الخرب. منذ فترة كان هناك تعرض ليانون لعملية تهجير، وتم تهجير بلدة قرية يانون واحد من المدرسة يد المستوطنين، وبعد ذلك انتقلوا إلى خربة المراجم. خربة المراجم لم يتبقى فيها إلا عائلة واحدة، وبعد ذلك انتقلوا إلى خربة شكارة في منطقة دومة، تم تفريغها بالكامل من سكانها. 40 عائلة خرجت من خربة شكارة، يعني بعد كان هناك ذاك مرارا العذاب، ويلات العذاب من قطع الكهرباء، قطع المياه، ممنوع دخول الأغذية.
2: יש ללא ספק תוכנית דורה שהיא מובלת כמובן על ידי סמוטריץ' ובאמצעות משרדים נוספים שלהם כמו המשרד להתיישבות ודרך בעיקר המועצות האזוריות היהודיות בגדה המערבית שהן בעצם מוציאות לפועל את הדברים הללו. ולכן אנחנו גם שאנחנו מסתכלים על הפיזור של האירועים הללו, אלו לא אירועים נקודתיים, נכון שהם נמצאים במקומות מסוימים יותר מאחרים, בעיקר באזור של המועצה האזורית שומרון ואזור המועצה האזורית מטה בנימין, אבל הם די מפוזרים על כל שטח הגדה עם יעדים מאוד ברורים ומוגדרים, כמו באזור הזה של קוסרה, ליד מגדלים, ליד מג'דל בניפדה, ליד ג'וריש וכל זה. הרעיון הוא בעצם להבריח משם כמה שניתן
3: الفلسطينيين. إذن هذه الخطة وبشكل ممنهج يقول من استمعنا إليه في الأخير ودكتور شاول أرئيلي خبير في الصراع كما يقال ومستشار سابق في وزارة الأمن ومكتب رئيس الحكومة، وقبل ذلك استمعنا إلى محافظ نابلس غسان دغلس، قبله قصي أبو ريدي صاحب أحد المنازل المحاصرة، وقبله عبد العظيم وادي رئيس المجلس البلدي، وهذا المشهد الذي تجلى وانكشف بشكل فاضح. يعني كيف يتم التعامل؟ لأن البعض كان يقول لا الجيش يسيطر، لا يسيطر. الصورة كانت واضحة ويمكن متابعة هذه الملفات. من الضفة بسرعة إلى غزة بعد حديث عن إمكانية تهدئة نسبية ووقف العمليات العسكرية والاغتيالات أو الاستهدافات يوم أمس وفي الأيام الأخيرة وتيرة استهداف عالية، وتأتي الرسالة من قبل نتنياهو بشكل واضح، لا تغيير ولا تعديل على أوامر إطلاق النار والاستهدافات في غزة ولا انسحاب من الخط الأصفر، وهذا أعلنه أيضا بشكل واضح هذا الأسبوع في جلسة مجلس الوزراء. في توصيف ميداني الصحفي عالم صباح تحدث لإذاعة الشمس،
4: 10 أيام من الهدوء أو بالأصح 8 أيام من الهدوء، وبالتحديد منذ زيارة ميلادينوف إلى إسرائيل والتقائه بنتنياهو في 3 أغسطس من العام الجاري، توقفت الغارات الإسرائيلية. وقالت إسرائيل أو حسب ما نشره الإعلام العبري أن إسرائيل قالت بأنها ستوقف غاراتها على قطاع غزة إلا في حالة واحدة، وهي حالة التهديد الحقيقي على جنودها داخل الخط الأصفر. وبهذا الحال استمر الهدوء لمدة 8 أيام، كانت فقط تحلق الطائرات الاستطلاعية بشكل كبير جدا والطائرات الاستخبارية في أجواء قطاع غزة بشكل عام. بالأمس كسر هذا الهدوء من قبل الطائرات الاستطلاعية بقصفها لأحد المواطنين في منطقة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وعلى إثرها نقل 2 إصابة وصفت إحداها بالخطيرة إلى مجمع الشفاء الطبي. ومن ثم أيضا استهدفت طائرة مسيرة من نوع كواد كابتر أيضا مجموعة من المواطنين بالقرب من كراج رفح في منطقة وسط مدينة خان يونس، وعلى إثرها أيضا نقلت 2 إصابة إلى مجمع ناصر الطبي. عاد الهدوء جات مع يعني مع تواصل تحليق الطائرات الاستخباراتية والاستطلاعية. أيضا كسر هذا الهدوء اليوم جاك بقصف إسرائيلي استهدف أحد المواطنين على دراجة هوائية في
3: إذن مسلسل الاستهداف بعد هدوء نسبي يعود من جديد، وكما يبدو الصورة ليس حتى كما حاولت بعض الأطراف عرضها في الفترة

0: أخيرا أن هنالك بوادر حل، وإذا أردنا أن نذهب إلى جبهة أخرى هي الحدود الشمالية وكذلك المفاوضات التي تمت مؤخرا وبشكل مباشر بين إسرائيل ولبنان، ولكن وزير الأمن كاتس ولدوافع قد تكون سياسية وغير سياسية يقول لا انسحاب ولا تراجع، وحتى ما سمي بالمناطق التجريبية توقف، وهذا في جنوب لبنان. ومن يسكن المنطقة ما زلنا نسمع بعض الانفجارات هنا هناك. الجيش الإسرائيلي يقول إنه يستهدف خلايا نائمة ويحاول تطهير المنطقة كما قيل، بما معناه أن المشهد في جنوب لبنان أيضا لا يتغير. الصحفية جويس الخوري التلفزيون العربي من جنوب لبنان تحدثت لإذاعة الشمس.
1: عمليا نبيل، في لبنان كل ما يقوله الجانب الإسرائيلي يؤخذ على محمل الجد، خصوصا وأنه لم يترجم أي من الاتفاقات التي تمت مع لبنان، وبالتالي هو يذهب كل مرة إلى مزيد من التصعيد في جنوب لبنان في المناطق التي يحتلها، وحتى في المناطق الواقعة خارج ما يعرف بالمنطقة الصفراء أو بالخط الأصفر. وهو ما دفع يوم أمس رئيس الجمهورية اللبنانية والمسؤولين اللبنانيين إلى طرح هذا التصريحات على رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان الذي يزور بيروت، والذي كان أيضا أجرى لقاءات في تل أبيب، وهو وعد بأنه سيعمل على أعلى المستويات مع الجانب الإسرائيلي من أجل العودة عن هذه التصريحات ومن أجل التوصل إلى تنفيذ اتفاق الإطار الذي عمليا ينص على انسحابات تدريجية من جنوب لبنان وصولا إلى الحدود التي يتم الاتفاق عليها.
0: إذن لا انسحاب. وصحفية جويس الخوري متحدثة أيضا للزميل نبيل سلامي، هذا في الحدود الشمالية أو في جنوب لبنان. إلى فاصل آخر نعود ونتابع الشمس في أسبوع.
2: حملة كبسولات نخلة في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
6: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعي هانوفر جليل وحيفا. 0539-215-200.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: خد حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحانة اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عالي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائماً.

كأس العالم بعد ما خلص في إذاعة الشمس. انتظروا النهائي الكبير وحفل توزيع الجوائز على الفائزين بمسابقة كأس العالم خلال برنامج صباح الخير يا بلدي مع دوري الزرقاوي يوم الجمعة من الساعة 10 حتى الساعة 12. مثل ما وعدناكم الجوائز راح تتوزع على الفائزين ببث حي ومباشر مع لقاءات مع المتسابقين اللي رافقونا لأكثر من شهر ونصف مع الآلاف حول هذه التجربة الفريدة. كونوا معنا ورافقونا لنحتفل بالفائزين الحقيقيين لمسابقة كأس العالم.

0: بعضنا البعض بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. الكلمات الأخيرة لأور النهاري في مؤتمر إذاعة الشمس. ومن هذه القضية إلى محور آخر، نحن في منتصف آب أغسطس والاستعدادات في المدارس هكذا مفروض، وجهاز التربية والتعليم ومنشور جديد لمدير عام وزارة التربية ينظم العلاقة بين الوزارة والطواقم التدريسية ونقابات المعلمين، وأيضا للأهالي دور ومدى تدخلهم أو صلاحياتهم في كل ما يرتبط بالمسيرة التعليمية لأبنائهم وبناتهم في المدارس. نستمع إلى التقرير التالي وأيضا ما قالته الأستاذة شيرين ناطور حافي مديرة المعارف العربية.
1: وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمات المعلمين والهيئة القطرية لأولياء الأمور قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين أولياء الأمور والطواقم التربوية في خطوة تقول الوزارة أنها الأولى من نوعها. المنشور الجديد يحدد قنوات وأوقات التواصل بين الأهالي والمدارس، ويؤكد على إشراك أولياء الأمور في المسار التربوي لأبنائهم، مع التشديد في المقابل على أن القرارات المهنية والتعليمية والانضباطية تبقى من صلاحية الطواقم والجهات المختصة. كما يضع المنشور حدوداً لدخول الأهالي إلى المدارس ورياض الأطفال، ويشدد على حماية الخصوصية وعلى ضرورة حل الخلافات من خلال الحوار المباشر والتدرج في التوجه إلى الجهات المسؤولة. وتشمل القواعد أيضاً حماية متبادلة من التهديد أو الاعتداء، سواء تجاه أفراد الطواقم التربوية أو أولياء الأمور. وتقول الوزارة أن الهدف هو خلق توازن بين تعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية. وتقول الوزارة أن الهدف هو خلق توازن بين تعزيز مشاركة الأهل في العملية التعليمية والحفاظ على المكانة المهنية للطواقم التربوية عبر تحديد واضح للمسؤوليات والصلاحيات والحدود، ووضع مصلحة الطالب في مركز العلاقة بين البيت والمدرسة.
2: أولا تمهيدا للسنة الدراسية القادمة إن شاء الله، يعني إحنا أغلب المؤسسات التربوية وجهاز التربية والتعليم بإجازة، ولكن طواقم التفتيش تعمل بمجهود كبير، ومدراء أقسام التربية والتعليم والسلطات من أجل تجهيز مؤسساتنا لواحد تسعة. بتمنى تكون سنة خير وسنة ناجحة لأطفالنا أولادنا إن شاء الله. الهدف من وراء المنشور هو تنظيم العلاقات، وطبعا توصيات لمدراء المدارس تحديدا وللأهالي على كيفية التعامل والتعاون مع أهالينا في مؤسساتنا التربوية في شتى المجالات وفئات الجيل المختلفة. يعني على سبيل المثال، في هناك توصيات على المعاملة اللي لازم تكون ودية، وكمان تعاون مفروض يكون بين لجنة أولياء الأمور المدرسية وبين إدارة المدرسة وبين السلطة المحلية وبين نقابات المعلمين. كل هاي الدائرة اللي بتحيط كل طالب ومعلم مفروض إنها تعمل بتناغم من أجل إصلاح جهاز التربية والتعليم.
0: إذن إصلاح جهاز التربية والتعليم. وتحدثت الأستاذة شيرين حافي، واستمعنا قبل ذلك إلى تقرير الزميلة ابتهال حسن ومنشور مدير عام وزارة التربية والتعليم بالنسبة لتنظيم العلاقة، على أمل يعني أن فعلا يتم تنظيم العلاقة ونبدأ بعام دراسي بشكل هادئ بعد سنوات من عدم الاستقرار، إذا أخذنا منذ 7 أكتوبر وحتى العام الأخير. الآن إلى محور آخر يأخذنا إلى الشوارع وحوادث الطرق، وبشكل يومي تابعنا وخاصة في الأسبوعين الأخيرين سلسلة حوادث وحوادث قاتلة والمعطيات أيضا قاتمة. هل هذا يرتبط بالعامل البشري أم يرتبط بأمور أخرى؟ نستمع إلى يانيف يعقوب، هو مدير عام جمعية أوريروك، تحدث أيضا لإذاعة الشمس.
3: עוד בוקר קשה שלצערנו אנחנו סופרים גם הרוגים מהתאונות בלילה, גם הולכת רגל שנהרגה ממש לא מזמן. אנחנו סופרים כבר כ-273 הרוגים מתחילת השנה, פשוט מספרים בלתי נתפסים.
4: מה עוד עושים מעבר למה שכבר עשיתם השכם והערב?
3: לצערנו, השאלה היא זה לא מה עושים והמצב כאן הוא מה לא עושים. ומה שממשלת ישראל לא עושה זה לבוא, לאשר, להוביל ולתקצב תוכנית לאומית רב שנתית.
4: אתה יודע כמה פעמים אני כבר שומע?

شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: كب القشر وعيد. خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة. وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي. خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
5: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
6: الكل ربحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكم إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن وتليفون.

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريا التاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
7: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
6: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM Stereo.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
10: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن واشنطن تسعى إلى إنهاء الأزمة مع إيران بما يعزز موقف الولايات المتحدة ويمنع طهران من امتلاك سلاح نووي، مشيرا إلى أن عودة الاستقرار إلى مضيق هرمز ضرورية لضمان استقرار أسعار النفط والغاز. وأضاف أن إدارة الرئيس ترامب تملك خيارات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية للضغط على إيران. من جهته أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن الولايات المتحدة ستفرض على إيران إجراءات غير مسبوقة ضمن حملة ضغط قصوى تستهدف القطاع المصرفي والحسابات البنكية والعملات الرقمية، مؤكدا أن الإجراءات قد تجمع بين العزلة الاقتصادية والضغط المرتبط بمضيق هرمز. أفادت مصادر إسرائيلية بأن قائد القيادة المركزية الأمريكية أبلغ مسؤولين خلال زيارته الأخيرة لإسرائيل بأنه يدفع باتجاه استئناف الهجمات على إيران، معتبرا أن تجديد القتال قد يدفع طهران إلى تغيير موقفها في المفاوضات. وبحسب المصادر شملت المقترحات استهداف منشآت وبنى تحتية بينها مواقع مرتبطة بقطاعات النفط والغاز والكهرباء. إيرانيا قال قائد بحرية الحرس الثوري الإيراني أن السيطرة الإيرانية على الملاحة في مضيق هرمز كاملة وحاسمة، مؤكدا أن جميع التحركات في المضيق تخضع للمراقبة. من جانبه قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي أن التلوث النفطي على سواحل جزيرة قشم ناجم عن أثر العدوان العسكري الأجنبي في المنطقة، وأضاف أن الأضرار البيئية التي لحقت بالسواحل الإيرانية تبرز ضرورة وضع آلية لإدارة مضيق هرمز وتطبيقها من جانب إيران. في الخليج أعلنت شركة أدنوك الإماراتية عن تعرض نقلتين تابعتين لها لهجوم أثناء عبورهما مضيق هرمز من دون تسجيل إصابات. وأدنت الخارجية الإماراتية الهجوم وطالبت بوقف استهداف السفن التجارية وفتح المضيق بما يضمن حرية الملاحة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين. فيما يتعلق بملف غزة، أفاد موقع أكسس بأن المبعوث الأمريكي جارد كوشنر والرئيس التنفيذي لمجلس السلام غزة نيكولاي ميلادينوف يعتزمان التوجه إلى إسرائيل الأسبوع المقبل لبحث تنفيذ خطة الرئيس ترامب بشأن غزة. وذكر الموقع أيضا أنهم يعتزمان لقاء وسطاء من مصر وقطر وتركيا في القاهرة لبحث خطة السلام. أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إجراء تمرين

جليل الأعلى والناصرة 32 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

صباح الخير لكم أينما كنتم. اليوم بدنا نحكي عن موضوع مؤلم وخطير وما لازم يمر مرور الكرام: العنصرية ضد الأطباء العرب في البلاد. الطبيب الذي يقف أمامك في غرفة الطوارئ لا يسألك من أي قومية أنت، ولا ما هي لغتك، ولا لمن تصوت. عندما تكون حياتك في خطر، هو يرى أمامه إنسانا يحتاج إلى إنقاذ. أطباؤنا العرب موجودون في المستشفيات والعيادات، في أقسام الطوارئ والعناية المكثفة وغرف العمليات، يعملون ليلا ونهارا، يحملون مسؤولية حياة الناس وينقذون المرضى دون تمييز. ومع ذلك نسمع ونشهد حالات يقابل فيها بعضهم بالإهانة أو التحريض أو التمييز فقط لأنه عربي. هنا يجب أن نقولها بوضوح: العنصرية ضد الطبيب العربي ليست إهانة للطبيب وحده، بل إهانة للمهنة وللمستشفى وللقيم الإنسانية التي يجب أن يقوم عليها الطب. من غير المقبول أن نثق بالطبيب العربي عندما ينقذ حياتنا ثم نشكك فيه أو نهينه بسبب اسمه أو لغته أو هويته. الطبيب العربي ليس ضيفا في جهاز الصحة، هو جزء أساسي منه، شريك في بنائه ونجاحه، وحقه أن يعمل بكرامة وأمان واحترام. ولهذا أحييكم تحية إجلال وأكبر إلى جميع الأطباء العرب والممرضين العرب وكل الجهاز الطبي. لكم تحيتي وتحية إذاعة الشمس، وأتمنى أن تموت العنصرية في يوم من

عدنا إليكم والعود أحمد، كل التحيات لكم أينما كنتم، تحية خاصة جدا للجميع وتحية خاصة لكم أينما كنتم. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة. اليوم راح يكون عندنا ساعة خاصة جدا لقهوة قهوة من كافيه عليت. أصلا لا نستطيع أن نبدأ يومنا بدون قهوة قهوة من كافيه عليت. قبل كل شيء تحية من الأعماق إلى الزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، تحية في قسم الأخبار إلى الزميل جاكي خوري، لكن من أطيب الأمنيات جاكي، وتحية خاصة جدا إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء. هذه التحية أيضا مني أنا دوريت زرقاوي، معد ومقدم هذا البرنامج. دائما وأبدا رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود. تباعا تباعا شيرين.

كل تحيات لكم أينما كنتم. اليوم بدنا نركز كمان على أسئلتنا عن تطبيق الشمس, واليوم راح يكون عندنا ضيوف هنا في البرنامج, وكيف وعدناكم في الساعة الثانية والساعة الثالثة راح يكون عندنا بمشاركة الزميلة ليلى القيش, وراح يكون عندنا الضيوف اللي ربحوا في مسابقة المونديال لكأس العالم. خلينا دايما نكون بأجواء حلوة, واليوم رح نركز على تطبيق الشمس, وبالإضافة إلى قهوة قهوي من كافيه عليه, قهوة عربية مهيل محيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار, بالأول ذوق بعدين قرر, ذوق القهوة العربية الجديدة من عليه بدون أراء مسبقة, ذوقه بعدين قرره, نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوي بالأكياس الزرقاء, شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. مهم جدا تعرفوا أن قهوة قهوي من كافيه عليه أسقى قهوة. بحبك مش كفاية. اتصلاتكم على 0461 101. سؤالي لكم اليوم أيضا مع احتمالات, شو بتقدر تعمل من خلال تطبيق الشمس؟ هل بتسمع البث المباشر, أم تطلب تاكسي, أم تحجز فندق, أم تشتري سيارة؟ يلا هات نشوف أسئلة هويني خفيف الدم عشان بدنا الربح كل يوم رزب حلوة من قهوة قهوة من كافيه عليه. نعم, شو بتقدر تعمل من خلال تطبيق الشمس, وإذا أنت محمل تطبيق الشمس ولا لا؟ 0461 101.

نصبح عليكم دائما مع قهوة قهوي من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس، قهوة قهوي بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها وراح تدولنا. اليوم بدنا نربحكم رزم من قهوة قهوة، راح تاخذوها من هون من إذاعة الشمس. عيشوا الأجواء بس مع الشمس.

0: كل تحياتي القلبية لكل من يتابعنا دائما على موجة الشمس. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معكم، خليكم معنا.
1: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90.

0: فوقه مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9.90 فقط. الحملة حتى 19.8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا.
3: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
4: معقول؟
3: اه خيال، الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
5: يا
6: خد حبه فصفصها كل اللي بكب القشر وعيد.
7: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
8: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلي الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخلي الأصلية، اكبس وغني.
10: ما تتنازل عن أقل من المحرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
11: اهلا وسهلا مرحبا
12: في تمنا اصل الحياة.
3: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
13: تمنا اصل الكهرباء.
8: حملة كبسولات نخلي في نخلي، دكان المصنع شفاعمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
9: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
14: الشمس دائما.
15: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
16: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوخم ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
15: לאן התחריד לא יועלג מרידן ולעונסוריה לא תנקד חיה. איזעת השמס, מעקום.
1: אנתם תסתמעון אלה صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
17: إذن عدنا إليكم. هذا البرنامج برعاية قهوة قهوة من كافيعليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها. قهوة قهوة، زاكي زاكي من كافي عليت. اليوم رح نسأل عن تطبيق الشمس، أسئلة وكتير أسئلة خفيف الدم، وبإمكانكم الاتصال وتربحوا معنا رزم قوي وجدا حلوة من قهوة قهوة من كافي عليت. بتقدر تحصلوا على الرزم للي بربح طبعا من هون من إذاعة الشمس. أي نوع من المحتوى يمكن متابعته عبر تطبيق الشمس؟ طبعا بدي أسألكم أسئلة عن تطبيق الشمس وإنتوا في عندكم احتمالات ونقي الاحتمال اللي بيعجبك. هل تطبيق الشمس بيحكي عن الأخبار والبرامج ولا وصفات طبية ولا حجوزات طيران ولا معاملات بنكية؟ كيف أنا معكم؟ 046-1101 سمعوني صوتكم الحلوة. صباح الخير مع قهوة قهوة من كفالي. كل تحياتي لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. صباح الخير يا بلدي.

0: عملوا الحرير يا ولد. منقول صباح الخير لمين؟ صباح الفل، يسعد صباحك. هلا هلا، كيفك؟ طمنا عنك، انت منيح؟ هلا هلا بيوسف، الله يخلينا اياك يا يوسف. قبل شيء، قهوه طبعا، صباحيتنا الحلوه بسمع قهوه من كفعلي، صحيح؟
1: برنامج
0: برعايه قهوه بدك تركز يوسف. قهوه مرتين بتقول قهوه؟
1: مرتين
0: قهوه لان هيك اسمها قهوه كفعلي. اوكي،
1: قهوه
0: عربي. يا سلام عليك. سؤال على تطبيق الشمس، اكيد محمل تطبيق الشمس ولا كيف؟
1: انا محمله واشتركت بالمونديال.
0: يلا تابعونا الساعه الجاي مع الزميل محمد خسكي وايضا الزميله ليلى القيش، راح يكون عندنا هنا الكل الضيوف اللي ربحوا واللي اخذوا الاماكن الاولى في المونديال، ويعني وعدناكم وتم تلبيه الوعد. اي نوع من المحتوى يمكن متابعته عبر تطبيق الشمس؟ الاحتمالات: اخبار وبرامج، وصفات طبيه، حجوزات طيران، معاملات بنكيه.
1: حجوزات طيران
0: عن جد؟ بالعسى بالعسى محمل تطبيق الشمس هيك بس.
1: لا لا،
0: أخبار وبرامج. شو بتحب بتطبيق الشمس أكثر إشي؟
1: الشدور ياسير،
0: البث المباشر، يعني وين ما بتكون عن طريق عن طريق التطبيق بتسمعنا، صحيح؟
1: طبعا
0: اي مزبوط. لما كنت بريد البلاد كنت اسمع الشمس عن طريق البث المباشر، يعني في كل العالم تقدر تسمع الشمس في كل مكان. شكرا جزيلا.

0: كل التحيات لكم أينما كنتم. هذا البرنامج برعاية قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مهيلة على الأصول زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. صباح الخير لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام،
1: احكي معك فياض زيتون من شعب.
0: يا أهلا بشعب كلها، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
1: حياك الله.
0: الله يخليك. أوكي، أول إشي
1: اللي بيحكي معك، اللي بيحكي معك أبو حسن مصري، الشيخ أبو حسن مصري.
0: يا هلا فيك يا
1: أهلا.
0: انت منورنا دايما يا غالي،
1: توكلت الله.
0: ايه يلا، احنا قبل كل اشي هذا البرنامج تحت رعاية قهوة قهوة
1: قهوة قهوة
0: من كافيه عليت، صحيح؟
1: كافيه عليت.
0: يا عين عليك. بدي اسألك، حامل محمل تطبيق الشمس ولا كيف؟
1: اكيد.
0: اوه منيح. اي يعني اين يمكن متابعة اخر الاخبار في التطبيق؟ في هناك بالتطبيق بتقدر تتابع اخر الاخبار، تحت اي خانة بتروح تسمع الاخبار؟ انا بعطيك احتمالات، قسم الأخبار، الإعدادات، كلمة المرور، جهات الاتصال. وين أنت بتتابع أخبار الشمس؟
1: بالتلفزيون.
0: يا عين عليك، يعني بتسمع أخبارنا وبتقرأ أخبارنا عن طريق التطبيق؟
1: أكيد.
0: شو رأيك بتطبيق الشمس؟
1: لا يعلى عليه.
0: بارك الله فيك، ودائما نعطيكوا حتلانات. وكمان في على فكرة في هناك برنامج للألعاب بجنن، فيكوا تفوتوا على الألعاب الموجودة غاد، وكمان تتسلوا بوقتكم الفاضي. يعطيكوا العافية غالي.
1: الله يعافيك.
0: سلامات. إذن نحن مستمرون لكم من أطيب الأمنيات من خلال إذاعة الشمس، كل الحب. صباح الخير لكل محبينا في كل مكان، ولكم دائما كل الخير والصحة والعافية، وإن شاء الله يا رب أنه تطبيق الشمس مع حتلاناته الحلوة دائما تحبوه.

الأم اللي قاعدة على الشط والأب اللي بيفكر إنه ولاده بأمان، بدي أحكي لكم جملة مهمة جدا. الغرق مش زي الأفلام، ما في صراخ عالي ولا إيدين بتلوح، الغرق بيصير بصمت بثواني، واللي في المنطقة ممكن يحسه ما يحسوا إلا بعد فوات الأوان. كم مرة تركتوا أولادكم يسبحوا شوي بعيد عنكم وقلتوا إحنا شايفينهم كل شيء تمام، بس الحقيقة إنه بدون منقذ أي موجة صغيرة أي تيار قوي ممكن يسحبهم ويغير حياتكم للأبد. المنقذ مش بس واقف على الكرسي، هو عين ساهرة، مدرب بيعرف أن يميز الخطر قبل ما يصير ويقفز بلحظة لينقذ الحياة. أنتوا بتحبوا أولادكم؟ أكيد. بتحبوا ترجعوا من البحر مبسوطين وسلمين؟ أكيد. إذن لا تخاطروا، انزلوا على البحر فقط في شاطئ مصرح وفقط خلال ساعات وجود المنقذ، حتى الشاطئ المصرح ما بيدخلوا عليه إذا المنقذ مش موجود. كل قصة غرق مأساوية بتبدأ بنفس الجملة، ما كنا متوقعين. خلونا نتعلم من تجارب غيرنا ونختار الأمان إلنا ولولادنا. البحر بده مسؤولية، ما بده مغامرة ولا استهتار. والرسالة واضحة، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك، خلي صوت العقل يسبق صوت الموج. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.

كل تحيات لكم أينما كنتم. نحن معكم أعزائي مع طبعا البرنامج وقهوة قهوة من كافيه عليت. وأسئلتي اليوم مخصصة لتطبيق الشمس، بإمكانكم دايما متابعتنا عبر تطبيق الشمس. وسؤالي لكم الآن: أي محتوى يناسب الشخص الذي يريد معرفة ما يدا يحدث أولا بأول؟ طبعا المحتوى في تطبيق الشمس رائع جدا، بإمكانكم تحميل تطبيق الشمس لأنه فعلا تطبيق تقدروا من خلاله تابعوا أي إشي بتكوياته، إن كان أخبار، إن كان رياضة، إن كان برامج ترفيهية، وإن كان أيضا ترفيه وتريفيا عن طريق الألعاب الموجودة غاد، إشي بغض العين. إذن قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مهيلة على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس، قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. نحن معكم مع أغاني حلوة مختارة حضرت لكم إياها لأنه أنتوا بتستاهلوا بس الأغاني الحلوة. نصيف زيتون في أغنية كتير حلوة اسمها حلوة.

0: رفيقة عجبك؟ باخد رقمك هلأ وبعدين قلبك؟ لكي قدي بعد بدنا لنصير سوا؟ حبك
1: بساعدك بشي؟
2: Yeah.

0: يا قلبي لا لا. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة محيلة على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها. الاتصالات على 0-64-10-101، واستصالاتنا اليوم مركزة على تطبيق الشمس، وطبعا أسئلتنا حلوة كتير، والسؤال القادم راح نسأله. إذا أردت الاستماع لما يبث الآن على الشمس، ماذا تختار في التطبيق؟ فيكم تتصلوا واربحوا معنا رزم من قهوة قهوة. فاصل إعلاني ونواصل.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حملة كبسولات نخلي في لايت ماركت شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
8: خد حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
9: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
10: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 460 جرام واحد ب13 شيكل و90، حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوكو مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90.

0: الحلقات. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: صباح الخير.

0: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
1: عدنا إليكم من قول صباح الخير لمين؟
2: صباح بلانا.
1: صباح الفل يا هلا. أهلا ببشرة، كيفك؟ يسعد صباحك. الله يخلينا
2: يا السلام.
1: وتسلمي كلك ذوق، خلينا يا شكرا جزيلا.
2: إذا
1: قهوة قهوة قهوة قهوة من كفاليت، قهوة قهوة من كفاليت. أوكي
2: أيوة.
1: عندك تطبيق الشمس ولا كيف؟
2: لا والله
1: شو شرى، واللي بتسمعنا دايما مش محملة تطبيق الشمس مش معقول.
2: لا والله
1: مجبورة تحملي تطبيق، لأنه التطبيق هو شيء فيه كل إشي في الدنيا وحتلانات الأخبار بشكل عاجل، فخليك عايش بالدنيا. لا ما هي هويني، طلع كيف أنت معك التليفون.
2: أيوة.
1: بتفوت على الأبستور على إعداد البحث وبتكتب غاد الشمس بالعربي، يعني مش قصة كبيرة بيجيك اللوجو تبع الشمس المشهور الحلو اللي هو زي الشمس
2: أيوة.
1: وهيك انت بتقدر تحصل عليه.
2: افوت على التطبيق
1: الا فوت على التطبيق وحمل التطبيق واسمعين عن طريق التطبيق، ومرات اذا كنت بريت البلاد كنت بمحل فيش فيه ارسال ممكن انك تسمعين عن طريق التطبيق. اوكي
2: ولا يهمك،
1: كلك ذوق. صباح الخير لمين؟ ألو.
3: صباح الخير.
1: صباح الفل.
3: أنا تكلمت فكرت عم تحكي معي بس تكلمت معك أنت.
1: تمام. إحنا بنحكي مع واحد وبعدين بنقض حدا تاني. مين معي؟
3: بنفس الوقت. تمام معك إم كارم جديد مكي.
1: إم كارم شو أخبارك؟ تمنين
3: طمنين. الحمد لله الحمد لله.
1: الله يخلينا إياكي. وشو قهوتنا الصبح دايما؟
3: قهوة كافية
1: مش قهوة قهوة من كافية. أوكي
3: أيوة قهوة
1: بالأكياس الزرقاء. ذقتيها ولا بعدك؟
3: الأصرح أنا مش راغبة قهوة أصلا.
1: بدك نشتريها لغيرك لإجا ضيف حدا، يعني دايما خذيها. اسمع مني، محملين تطبيق الشمس عندك بتليفونك ولا كيف؟
3: نعم نعم.
1: يعني بتسمعينا دايما؟
3: نعم.
1: شو أحلى إشي بتطبيق الشمس عندك؟
3: والله أنا بفتح البليفون وأنا أشتغل بالمطبخ. بفوت على آخر أخبار، بفوت بس مباشر أحيانا.
1: حلو حلو حلو. أنا مبسوط حلو. وطبعا دائما البث المباشر، وهذا السؤال سألكم عنه، فالأخبار والفيديوهات الحلوة الموجودة المحتلنة بإمكانكم. نعم. تنسوش إسا في عنا كمان الألعاب اللي فوتوها جديد على التطبيق. إشي أنا كدوريد وقت ما بدي أكون بس بفوت على ألعاب التطبيق الشمس. أوكي
3: إن شاء الله
1: شفوت على الألعاب وشوف قدي حلوة.
3: طيب. إن شاء الله.
1: ويعطيك العافية وإن شاء الله تربح معنا اليوم قهوة قهوة من كافية عليت.
3: إن شاء الله. يعطيك
1: ألف عافية. طيب اللي محمل التطبيق بإمكانه إسا يتابعني، وإذا بتفوتوا على التطبيق وبتحطوا فوق وين الخانة من فوق مكتوب اليوم، في هناك خبر

والخبر أنا بدي حدا يفوت على التطبيق وقل لي شو الخبر وبده يربح معنا رزمي من كافيه كافيه من قهوة قهوة من كافيه علي. أوكي؟ في هناك خبر بدي تقولوا لي شو أهلاً بدي تقولوا لي شو هذا الخبر وخبر مع صورة يعني من القهوة. أوكي؟

إذن لكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها، قهوة قهوة من كفاعليت قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر، ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوق وبعدين قرروا، نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها. 0460101 سألت سؤال، اللي عنده تطبيق يفوت هناك على التطبيق، وفي هناك بالخاني فوق اليوم تمرين، طبعا يعني خبر اللي بيحكي على شيء معين مع صورة، قولوا لي شو هذا الخبر، ساعتها بتأكد انه انتم موجودين بالتطبيق ورح تربحوا معي رزمة من قهوة قهوة من كفالي. وائل كفوري في أغاني جديدة دايما، ما في غنى عن صوت وائل في برامجنا.

كل تحيات لكم أينما كنتم، ولكم منا أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس كل الخير. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية قهوة، قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة محيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر، ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء. وطبعا رح نشوف، نعم رح نشوف مين الأسامي اللي ربحوا معنا، ثلاث أسامي، هات نشوف مين ربح معنا. فياض من شعب مبروك لك، رزمي من قهوة، قهوة من كافيه عليت، بشرة من نهارية، ام كارم من جديدة، الف مبروك لام كارم كمان، وتحية خاصة جدا لكل اللي عايشين الاجواء الحماسية الحلوة، وبالذات انه الساعة القادمة راح يكون عنا، اذا بتشوفوا الاستوديو عندي ملان هدايا، انا غرقان بالهدايا يا جماعة. فوتوا طبعا وتابعوا ستوريهات الشمس لتعرفوا الاجواء اللي راح تكون فيها الساعة الجاي. راح تكون ساعة حلوة كتير، راح يكون فيها طاقم بجنن، اللي من خلال هذا الطاقم اللي راح طبعا نسأل اسئلة للمتسابقين الحلوين اللي كانوا معنا، وراح يكون معنا زميل محمد خسكي والزميلة ليلى وأيضا القيش، وراح يكون معنا كل الزملاء اللي كانوا هون، لأن طبعا نهدي والشكر كبير لإدارة الشمس بديع كرام ممثلا عن الإدارة لكل هالهدايا الحلوة. وعدنا وفينا بالوعد، وإحنا مستمرون بأنكم تحملوا تطبيق الشمس. ليش؟ لأنه اليوم تطبيق الشمس موجود في كل تليفون، تليفونك بدون تطبيق الشمس هذا مش تليفون. ليش؟ الحتلانات، الأخبار، الأجواء الحلوة، الألعاب الموجودة في التطبيق، كل شيء ممكن تعرفه عن الحياة موجود في تطبيق الشمس. فوتوا جربوا التطبيق وادعوا لنا. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. وشو بدنا نقول غير أنه ملكة جمال الكون؟ صحيح. أنت ملكة جمال الكون كله. فيك جمال الدنيا دي، أحلى تحية لمروان تطور، كل الحب لإلك يا مروان، تحية خاصة جدا، والليلة راح يكون الملتقى هناك. وتحية لناصر الكيوان، حبيب قلبي يا ناصر. كل التحيات لأيضا أصالة كناني، لك منا أطيب الأمنيات يا أصالة، شكر كبير بحجم الشمس لإلك، رائعة ومميزة دوما.

إذن ننهي هذا اللقاء، وتذكروا تابعونا الكل في أجواء كرنفالية احتفالية هون في الساعة الثانية والساعة الثالثة. راح يكون عنا ضيوف اللي حصلوا على الأماكن الأولى في مسابقة مونديال الشمس والمونديال اللي كان عن جد أخذ حظ كبير.

التطبيق أخذ حيز كبير من المشاهدي، وكمان مرة حملوا التطبيق ومش راح تخسروا تطبيق الشمس معكم في كل وقت. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء، وتحية من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس معنا، ويلا عيشوا الأجواء بس مع الشمس، كل الحب لكم أينما كنتم. دوريز القاوي من وراء الميكروفون، الزميلة أسيل كبهة راح تكون معاكم في أخبار الشمس بعد قليل. عيشوا الأجواء.

0: بيكب القشر وعيد. خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية، والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز. كفرمندا مثلاً، رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مع مكتبة المعتز جيبتك مش ممكن تهتز.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: عالشمس دائما.
9: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه من لاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلة من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
10: إلى كل طبيبة

0: وطبيب إلى كل ممرضة وممرض وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. ذكرت مصادر إسرائيلية قبل قليل أن مجموعة من المستوطنين أقامت مجددا خيمة في بلدة قصرى بقضاء نابلس على الرغم من دفع الجيش الإسرائيلي بكتيبة إضافية إلى المنطقة. وفي سياق متصل قال رئيس مجلس قرية كفر سور جنوب تلكرم إن قوات الجيش الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لبناية سكنية وثلاثة منازل في مناطق مصنفة باء، وأضاف أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون في المنازل التي طلتها أوامر الهدم. إلى ذلك أفادت مصادر محلية فلسطينية بأن قوات الجيش الإسرائيلي أجبرت عائلة زعاترة في جبل المكبر بالقدس على هدم ثلاثة منازل لها قصرا تحت تهديدها بتحمل تكاليف الهدم الباهظة. أصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال كاتس إن مهمة الجيش تتركز على مكافحة ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية، فيما تتولى الشرطة مسؤوليات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والنظام في القضايا المدنية. وبحسب القرار ستعمل الشرطة على إنشاء قوة متخصصة وتعزيز قدراتها وميزاتها للتعامل مع هذه المهام بالتنسيق مع الجيش والجهات المختصة. وربط كاتس الخطوة بزيادة أعداد المستوطنين والتحديات الأمنية المتزايدة في الضفة الغربية. أعلنت الشرطة عن ضبط بندقية من نوع M16 وذخيرة ومخزن خلال عملية تفتيش في روضة أطفال داخل مجمع سكني بمدينة رهط بالتعاون مع قوات الحرس الوطني. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على البندقية مخبأة داخل صندوق رمل في الروضة إلى جانب عشرات الطلقات ومخزن مسدس، وذلك عقب بلاغ عن إطلاق نار في المدينة. كما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به من سكان رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في حادثة إطلاق النار وحيال الأسلحة والذخيرة بصورة غير قانونية. قدمت النيابة العامة في القدس لائحة اتهام ضد مواطن من الوسط اليهودي أمام المحكمة المركزية بتهمة القتل العمد لمواطن هندي. وبحسب لائحة الاتهام كان الضحية يقيم في منزل جده، وأقدم المتهم خلال زيارته له على طعنه بأداة حادة في رقبته ومناطق أخرى من جسده. يشهد مطار بن غوريون ازدحاما واكتظاظا بالتزامن مع تأخر إقلاع عشرات الرحلات. وذكرت مصادر إسرائيلية أن التأخير يعود إلى عدم تحميل حقائب بعض المسافرين، فيما أفاد مسافرون بوصول رحلاتهم إلى المطار منذ أكثر من ساعتين ونصف دون استلام أمتعتهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار حارا مع بقاء درجة الحرارة أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين في القدس.

0: 101.1 FM ستيريو.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.

عدنا والعود أحمد، وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، هي خاصة جدا للجميع. أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية، وكما وعدناكم اليوم وفي هذه اللحظات في هذه الساعة بالذات راح يكون معانا أجواء وكرنفال اللي عشناها كلياتنا مع بعض عبر تطبيق الشمس. أهلا وسهلا، تفضلوا في استوديو اليوم، أجواء بتجنن، تفضلوا.

0: كل تحيات لكم كما وعدناكم. اليوم هو يوم توزيع الجوائز في إذاعة الشمس، وكل من اشترك في تطبيق الشمس حصل على الجوائز. عن جد كانت تجربة لا تعوض، وبالذات أنه التطبيق كان مولع نار في المونديال. عشان هيك إحنا مننصح دوما قبل المونديال وفي المونديال وبعد المونديال إنكم تحملوا تطبيق الشمس. اليوم زميلي خليل حداد رح يكون معنا ويحكي على التطبيق وأجواء التطبيق، وكمان ضيوفنا الحلوين اللي رح يكونوا معنا اليوم. فبدنا نقول ألف تحية لبشار هادي وحسين سليمان. بشار وحسين، كيفك؟
1: الحمد لله والله تمام.
0: وكيفك يا غالي بشار؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخليك. أول شيء طبعا الزميل خليل، نفتتح معك هيك أجواء المونديال. بتذكر جروب الشمس كان مولع نار.
2: ولا مولع مولع. صباح الخير.
0: صباح الخير
2: للجميع. إلا كان مولع
0: نعم.
2: ويعني بالآخر أنا يمكن طلعت مرتبة 3800.
0: أنا بعدك 40 تقريبا.
2: إيش بهدل العادي؟ الواحد فكر حاله بفهم بالفوتبول.
0: أنا صرت أستحي أقول وين أنا موجود.
2: بعدين بالآخر يئست، أنا بطلت أعبي حتى.
0: وأنا وصلت لمرحلة إنه بطلت حتى أشارك. بس إيش إنه شفت الأجواء الحلوة وهون عشان هيك أنا يعني اليوم الموضوع هو موضوع جوائز، ولو في جوائز، ولكن الأهم من الجوائز بدي أسمع منكم حسين عن جد. يعني لما أنت كيف أول شيء كيف سمعتوا عن التطبيق؟ تفضل حسين.
1: أنا صراحة والله يعني صديق لي اللي عرفنا على الموضوع هذا.
0: نعم.
1: او بتعرف بلشنا نعبي هيك بالتوقعات، حتى صدق انه انا يعني كنا مبسوطين كثير صراحة بالتطبيق وبالتوقعات هاي كلياتها. ليش؟ لانه كل العائله كانت مشاركه، يعني حتى كل العائله يعني والاصدقاء كلياتها كانوا مشاركين.
0: تطبيق الشمس بوقت اللعب مفتوح عند الكل وانتوا عم تتابعوا
1: وكلياتنا يعني صدق حتى حبينا انه نحضر اللعب لاجل التوقعات.
2: واو.
0: يعني صح. يعني جد عم بتفرحونا كثير بالاخبار الحلوه. وهون بشار بده يحكي، سمعت ابوك اللي دلك؟

0: صح.
1: ايوه بالضبط
0: هيك قال لي ابوك. وسمعت انك انتو مجانين برشلونه وميسي.
1: بس برشلونه وميسي.
0: طيب يعني لما كانت لعبه ميسي مع يعني عن جد
2: ارجنتينو اسبانيا
0: عن جد هات خلينا نفهم بالضبط.
1: والله انا انبسطت يعني بالاخر ان اسبانيا غلبت بس ميسي قبل انا بالنسبه لي يعني.
0: حتى لو كان يلعب مع يعني ضد العرب فانت
1: بس ميسي.
0: طب امك سمعت كانت تزعل منك هيك؟
1: امي تضايقت زعلت مني انا واخوي كمان بس بالاخر يعني ميسي اللي حببنا بالفوتبول فصايب نشجع ضده يعني.
0: احكي لنا شوي عن يعني التطبيق قديش حبيته واذا انت بعد المونديال بعدك بالتطبيق وعم بتشوف شو في اشياء ولا كيف صراحه؟
1: بعد عند التطبيق انا الصراحه ابوي دلني عليه والحلو بالتطبيق انه
0: شو اسم الوالد؟
1: عبد الله.
0: تحية للوالد عبد الله الموجود معنا في الاستوديو الخارجي كمان وهالقد مبسوط في اجواءنا. انو رقم جيت انت؟
1: انا جبت المحل 9.
0: ما شاء الله عليك. وحسين
3: 10.
0: ما شاء الله عليكم. خليل جاي تقول لي 4000 و3000 خليل تحكي لنا شوي انت واحد من الزملاء اللي كان له اهميه جدا في وضع هذا التطبيق. وبدي احكي شغلي انه بديع كرام المدير التنفيذي للراديو قبل يومين مزبوط يا خليل قبل يومين من المونديال قال بدنا في عندنا تطبيق اسمه مزبوط فتحكي لنا شوي عن الاجواء خليل.
2: اول شيء انا مبسوط انه يعني اللي حكاه حسين بالنتيجه هو الهدف من التطبيق.
0: حلو
2: انه التطبيق يجمع حواليه اكبر عدد ممكن من الناس يتشاركوا فيه وكأنك بتخلق مجتمع.
0: هاي هي رسالة
2: طبعا بالتم حوالين التطبيق. التطبيق مش بس مسابقة المونديال. التطبيق هو اخبار يومية اقتصاد سياسي مجتمع اخبار محلية وبالأساس وكمان للي بده يشارك في ألعاب ويشارك في مسابقات في التطبيق ملان.
0: التطبيق
3: يعني
0: تفضل.
3: صراحة يعني اليوم احنا شايفين
0: هلا محمد خسكي طبعا يدخل الآن إلى الاستوديو وزميلنا
2: أهلا بكم.
0: باسم الرياضة أهلا بكم.
3: احنا طبعا شايفين اليوم المجتمع العربي لوين وصل من آلام ومعاناة يعني طبعا
0: صحيح.
3: يعني نلتهي بالفوتبول ألطف شوي من معنى أشياء ثانية
0: طبعاً. هذا هو هدفنا هاي بالنهاية
2: هاي يعني هاي كلمة جوهرية الفوتبول بضب الجيل الشاب من الشوارع
0: صحيح.
2: بحميهن من الآفات المجتمعية اللي ما شاء الله معبي مجتمعنا للأسف الشديد.
0: نعم.
2: وإحنا في إذاعة الشمس هذا هدفنا يعني هدفنا إنه نحذر ونوعي الناس من هالآفات المجتمعية إن كان من خلال الهواء برامجنا الاجتماعية والسياسية والترفيهية والاقتصادية في كل أنواع البرامج وإن كان من خلال تطبيقنا وإن كان من خلال موقعنا على الإنترنت وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.
0: حلو محمد أول شيء أهلا وسهلا فيك نور
4: الخير
0: استوديو فيك.
2: أهلا وسهلا
0: محمد سمعت مسهلي كانت الطريق معك
4: جدا كثير صراحة مبالغ فيه
2: لهالدرجة أول مرة
4: بس بعتقد راح يكون توصلني هيك شوية
2: مخالفة
0: هذا هو مالك الطريق يعني أنا بعرفكم أنتم رياضيين بتستعجلوا فأنت محمد أكيد كان لك رأي وبالذات أنك أنت مقدم برامجنا الرياضية عن أجواء التطبيق أنت يعني كمقدم برامج كيف كانت يعني تجربتك مع التطبيق وقديش شفت تفاعل من قبل المستمعين؟
4: أول شيء طبعا يعطيكم العافية صباح الخير للجميع ومبروك للفائزين. الصراحة التطبيق استعماله كان أول شيء سهل واضح الأمور كانت واضحة ويعني أي بني آدم كان بقرر أنه يفوت ويستعمل كان بالنسبة له سهل وكل ما تقدم كمان لو هيك نروح على المسابقة تبعت المونديال كل ما تقدمنا بالمباريات والوقت في المونديال
0: والمسارات أحلى وأحلى
4: أحلى وأحلى والإثارة وبصير بين مش بس يعني بينك وبين غيرك نعم. تنافس حتى مع نفسك بصير نوع من التنافس
0: أكيد
4: وكل مرة إذا أنت كنت مرة نسيت أنك تحط التوقع والتطبيق كان يحط التوقع بدالك هيك كان في نوع من الإحباط لأنه بعض أحيان توقعات بعض التطبيق ما كان لها مش كثير لها علاقة بالواقع فبالتالي أنت فبالتالي أنت بتقول كيف راحت علي الالتزام أنك تفوت وتتوقع مع الوقت صار أكثر وأكثر وحتى صار نوع من الإدمان أنك تفوت وتشوف أنا جاب نقاط زيادة طب ليش جاب نقاط وشو صار شو عمل شو قام شو حاط وحتى في نوع من التكتيك بصير عندك انك انت وانت تتوقع مباريات هيك تحط تروح على مفاجأة يعني على اساس انك تحاول انك تطلع بالترتيب كان مسلي جدا الصراحة
0: يعني بعد شفت جروب الشمس هنا كان مولع كمان
4: انت شفت المباريات حتى كانت
0: مباريات
4: وهيك
0: عن جد فوتنا التطبيق على حالي

0: من السعاده مش طبيعيه. وهون بدي اسال الفائزين اول شيء كمان مره مبروك لحسين المحل العاشر صحيح وبشار المحل
1: تاسع
0: ما شاء الله عليكم. قلت لكم خليل انا وخليل 3000 وشيء يعني الحمد لله. بس محمد
2: بدكش تعرف انا اي مرتب بدكش تعرف
0: بدي اسالك بشار مين كان يساعدك في التكهنات؟ سمعت ابوك كان له رايه في الموضوع عن مين كان يساعدك بالتكهنات صراحه؟
1: صحيح احنا قبل اللعب يعني كنا نقعد انا وابوي واخوي ومرات كمان اصحابي عنا يتناقش هيك بين بعض، بس بالاخر انا شخصيا كنت احط
0: انت اللي جيب
3: براسه
0: براسك وتروح تزبط معك.
1: مش دائما بس انه زبطت بما اني جبت محل تاسع فزبطت نعم. معنا يعني.
0: طيب اذا سالنا حسين ايش المباراه اللي تكهنتها وانت نفسك ما كنتش تتوقع انها تزبط معك؟
4: والله صراحة حاليا أنا مش قادر أتذكر 100%.
0: حاول.
4: بس في كثير مباريات أنا توقعتها بشكل صحيح، يعني منها أظن لعبة مباراة هولندا والمغرب. هولندا والمغرب توقعناها تعادل يعني.
0: طيب.
4: وزبطت معانا يعني.
0: زبطت هاي كانت فعلا مثيرة.
4: أيوة المباراة. كثير مباريات صراحة توقعناها بشكل صحيح. أنا صراحة يعني انه خبرتي بالموضوع
0: مزبوط. انت خبرتك انت رياضي انت بتعرف
4: بالاشياء. انا صراحه كنت لعب كره قدم بتعرف كيف بالدرجه الثالثه ولعبنا يعني واحنا صغار هيك باخاء الناس
0: ثقافتك رياضيه يعني
4: ايوه انا هي انا بقول لك معرفتي بكره القدم اكثر اني متابع من سنين انا من يعني من 2008 2009 من جيل برشلونه البرايم تبع برشلونه يعني بديت فيه.
0: حلو محمد انت كرياضي وكمقدم برامج بسالوك كثير اكيد وقت التكهنات اصحاب مش اصحاب
2: طلع هو الصراحة في معلومات
0: كله كان يستشيره
3: ورط كتار معه
2: بلا أنا عمدا كان يسألوني
0: كان يستشيرك
2: كان يسألوني طب شو رأيك في مباراة بعرفش الراس الأخضر والأرجنتين لا الراس الأخضر أقوى من الأرجنتين حطه ما زبطت معي كثير الصراحة
3: ولولا شوي كان زبطت
2: لولا شوي زبطت هي الصراحة كان طلع البيانات والإحصائيات ووضع المنتخبات كان فيه له تأثير في اللي كان هيك يواكب الأمور والأحداث جوات المنتخبات كان يشوف أنه عن جد إلها تأثير على التكهن الأخير. وحتى اللي تابع أقول لك شو تابع المباريات بشكل مكثف أكثر من غيره كان يتوقع بعض المباريات. أنا متذكر مباراة مصر والأرجنتين الكل كان يحكي أنه هاي مباراة سهلة للأرجنتين، بس اللي كان متابع الأرجنتين من أول المونديال واللي كان متابع مصر من أول المونديال وكيف تقدمت مع الوقت كان متوقع أنها راح تكون مباراة صعبة على منتخب الأرجنتين، وفعلا هي كانت قاب قوسين أو أدنى أنها تصير مفاجأة المونديال وحتى كل المونديالات. ولكن في نهاية الأمر احنا عارفين شو اللي صار ميسي ومهارات ميسي ومنتخب الأرجنتين الإحصائيات والبيانات والمعلومات إلها تأثيرها طبعا في نهاية الأمر، ولكن التوقعات كمان بعض أحيان الحظ له عامل وله تأثير. بتذكر أنا وإيهاب مرة كنا نحكي عن مباراة معينة لمنتخب وكنت له مسكتها وكل يصبر شوي
0: اصبر
2: وكان أجا جول كان أجا جول يعني في الآخر لمنتخب بضرب الجزاء أعتقد فبتصير هاي الأمور عامل الحظ له تأثير
0: يعني أنا كثير مبسوط من الأجواء اللي عملها التطبيق وعن جد هذا كان فريد من نوعه بمجتمعنا العربي ما كان فيك شيء عن جد خاص وبالذات أنك أنت بتتفاعل مع تطبيق ومع وجود باللايف يعني مع الألعاب
4: ما تنساش أنها مجانية كمان
0: مجانية يا سلام عليك وهذا كمان شيء مهم جدا أنه اليوم أنك تحمل تطبيق وتعمل كل هذا الإشي. تحكي لي بصراحة أنت فت على التطبيق عشان الجوائز ولا فت على التطبيق ولا هي عشان بتحب
4: والله أنا صراحة بحب الفوتبول
0: عشان التلفزيون يمكن
4: ايش
0: لا بس عن جد يعني هذا بهمنا هاي الرساله أيوة. مزبوط انا غني وبحب الهديه بس بالنهايه هاي هي رسالتنا انه هاي اللحم الحلوه وجودكم معنا هاي هي العائله الشمس انه بالاخير نشوفكم عم تربحوا عم تنبسطوا عم تتفاعلوا مع الشمس. الشمس هي مسموعه مزبوط والشمس صارت مرئيه وكمان هذا بهمنا جدا.
4: طبعا احنا بنحب نتشكركم يعني كثير لانه يعني عن جد يعني كيف بقولوها سابقه ما صار منها من قبل يعني هاي عن هالشكل يعني هاي المسابقة ما كان منها من قبل يعني
2: صراحة كمان نقطة مهمة انه في كثير تطبيقات اللي بتعطيك بتعرف هيك تحديثات وحتلانات بالنسبة للنتائج فهي كمان كان نوع من التطبيق اللي بيعطيك حتلانة اونلاين بالنسبة للنتائج حتى لو انت ما كنت متابع
0: مزبوط.
2: وسيبك عن مش بس المسابقة انك انت تفوت تشوف احداث المباراة بالتالي كمان يعني في تطبيقات زي ما حكيت زي فوتوماب ولا اشياء ثانية، فانت بتفوت على تطبيق اللي هو بالعربي وهي مهم جدا، اللي بيعطيك معلومات وتحديثات باللغة، لغة الضاد، لغتنا احنا كلياتنا، مش بس بالانجليزي او بالعبري زي ما احنا متعودين دائما. في عندك تطبيق اللي بيعطيك مسابقة، كمان بيعطيك تحديثات وحتى لنا بالنسبة للي بيصير في المباريات.
0: عندنا خليل دائما اول واحد بوكل الهوي بالراديو، يعني لما

0: إجا بديع كرام مديرنا التنفيذي في الراديو وقال لك في عنا إشي اسمه مسابقة المونديال. قبل يومين سمعت كيف فهمت، فشو شعورك كان إنه كيف
1: صوت خابط محلي
0: إنه كيف بتصير هذا الإشي؟ هل راح ينجح؟
1: لا، والمفاجأة إنه كان
0: منقطع نظير رهيب، وصل لآلاف
1: آلاف
0: المشاركين اللي
1: يعني اللي ماخدين مرتبة 9 و10، انتوا من آلاف المشاركين.
0: صحيح. خليل انت مطلع، في كان صبايا كمان
1: ملان
0: كمان صبايا
1: فجأة واحدة من اول 10
2: صراحة. انا كانت خطيب
3: كمان خطيبتك كانت في الليل،
2: كانت مشاركة خطيب.
1: ما شاء الله. اي مرتبة اخذت؟
2: والله يمكن 300.
1: احسن منك
0: يا زلمة. خلاص
2: انا صراحة فكرت هي تفوز بالاخر، اما انا كيف سبقتها صراحة ما بعرف.
0: كان اشي بجنن عن جد، مسابقة رهيبة. احنا
3: راح الصبايا والنساء عندها بجوز حس انها تتوقع بعرفش بالضبط الحاسه الساتي هاي عنها موجوده اكثر.
0: عشان عبث ليلى القيش معنا في
3: صح صح صح
0: ما كنا لا راي بثاني دير بالك
3: اكيد سمعتها.
0: فخلينا نروح لهذا الفاصل الاعلاني، من بعد الفاصل راح نرجع ونحكي وشوي شوي راح نفوت على الجوائز ونعرفكم على الاشياء اكثر. خليكم مع فاصل، خليكم مع اذاعه الشمس. حملوا التطبيق واهلا وسهلا فيكم. تطبيق الشمس مهم جدا لانه عن جد بيعطينا اخبار وبيعطينا حتلانات.
4: حملة كبسولات نخلي في آلف كوف رامي كسابري المنطقة الصناعية شفا عمر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر، عنب تالي سرها قرشتها.
4: حملة كبسولات نخلي في فيرونا بوتيك كفر ياسيف، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
9: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
10: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
11: بزر جديد تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي تاج القعدة.
12: ما تتنازل عن أقل من المحيرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX5 الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفوي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
13: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
14: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
15: من مجموعة المشهداوي. بيقولوا
16: هاي القهوة جديدة،
15: وبيقولوا
17: هذه قهوة تعودنا عليها،
15: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها. وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: فكك يختار
1: على الشمس دائما.
2: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: منعيش الأجواء دائما. طبعا بإمكانكم أيضا مشاهدتنا صوت وصورة ببث حي مباشر عبر فيسبوك الشمس، بإمكانكم حضورنا في هذه اللحظات، وطبعا بتقدروا الكاميرات موجودة بتقدروا شايفيننا كمان مش بس سمعيننا عبر طبعا صفحتنا في الشمس وبالفيسبوك، وهناك صفحة كمان عليها الملايين، فلكم من أطيب الأمنيات وأكيد فرحانين فيكم كتير. مكملين إذن نحن معكم أعزائي. أول إشي ألف تحية للغالي حسين والغالي بشار، أهلا وسهلا فيكم كمان مرة.
1: أهلا يا أهلا بيك.
0: إحنا رجعنا لكم بعد الإعلانات، وهيك سألنا سؤال من خلف الكواليس لكن بدي أطرحه على الهواء مباشرة. حسين، يعني توقعات اللي أنت بنيتها وحصولك على رقم 10 الرقم العاشر هي شغلة مش بسيطة، شغلة صعبة كتير، يعني أنك أنت من بين الألاف عم تتقدم بهذه الوتيرة الشغلة مش بسيطة. كما بشار المكان التاسع، حسين تحكي لي عن معرفتك بكرة القدم، كانت مبنية على معرفة مسبقة ولا على تكهنات مجرد؟
1: والله صراحة أنا يعني كيف توقعت كانت كلها عن بناء معرفة يعني.
0: نعم.
1: ليش؟ لأني كنت متابع مباريات من قبل صراحة أغلب المباريات إذا بتجي تتفرج عليها متعلقة بالمباريات القديمة.
0: أيوة.
1: قديمة كلياتها يعني، ما صارش مفاجآت اللي هي كثير كبيرة يعني، بالذات الأربعة الكبار وصلوا على لوين المراحل الأخيرة اللي بكأس العالم.
0: حلو.
1: يعني هاي أول مرة يعني يمكن بتاريخ كرة القدم إنه
2: صح أول أربع محلات.
1: أيوة.
2: ترتيب الفيفا وصلوا للمربع الذهبي.
0: حلو.
2: بس بتسألك سؤال، طلع في الآخر في عنا كل واحد عنده تعال نقول منتخب مفضل. لما تيجي أنت على منتخبك المفضل بدك تتوقع النتيجة، بيكون فيها تعرف مخلوط فيها المشاعر، وانا بدي اتعاطف معه واللي بدي اعطي المنتخب الثاني، ومع انك انت بتعرف يعني هاي
0: بين العقل وبين القلب
2: بالضبط. هاي بيكون هيك دائما حرب. كيف انت اي منتخب مثلا انت بتحب؟
1: انا صراحه بحب الارجنتين.
2: الارجنتين.
1: ايوه.
0: يعني قلبك. طب لما كان في لعب من الارجنتين مع فريق ثاني، هل كنت تروح بتكهناتك مع الارجنتين ولا كنت؟
1: والله صراحة كنت يعني عادل بالموضوع، أغلب مباريات الأرجنتين توقعتها بشكل صحيح يعني.
0: ما شاء الله.
1: في أشياء اللي هي كانت مثلا
0: اللعبة النهائية شو صار معك؟
1: اللعبة النهائية لا صراحة
0: الصراحة
1: أقول لك شو سويت. شوف هاي تعتبر ذكاء شوي يعني بالتوقع.
2: يعطينا طرق. حتى نشوف.
0: حتى شوف جماعة الثلاث آلاف هون شو
1: سوي. حطيت شو، أنا صراحة توقعت بطل البطولة مين؟ إسبانيا توقعت. وبالنهاية شو عملت؟ حطيت الأرجنتين
2: عشان عجهتين تصيب.
1: ايوه عشان عجهتين اصيب.
0: حلو كثير.
1: وصبت يعني صبت اسبانيا، شفت كيف؟ اما بالنهايه توقعت الأرجنتين.
0: ما شاء الله عليك.
1: ايش
3: تخيلك التوقع الاول مين البطل باخر البطوله؟ بعطيك نقط اكثر.
1: لا بيعطي كثير، اظن 15
3: يمكن 15
1: مع الهداف. انا صراحه جبت الكاس والهداف.
3: مين الهداف؟ كان امبابي بالاخر.
2: امبابي.
3: انت مين حطيت الهداف؟
0: ايوه هات اشوف بشار كمان. بشار لما كنت تفتح التليفون انت فاتح كل وقت التطبيق واللعبة قدامك، اهلك موجودين برا، واحكي الصراحة اخوك الصغير شو اسمه؟
3: عمر.
0: عمر عمر كان يعطل عليك ولا كان فاتح تليفون على جنب؟ كان مشارك عمر؟
3: طبعا كنا نضل نتغاوش بالله. انا معبي 3-0 ومعبي 3-1.
0: طيب إلا سؤال عمر، كم انو رقم جاب؟
3: عمر
2: احسن مني اكيد
0: ترى، احسن من
3: بالميات هيك
0: شيء. بالميات
3: اي وشي يعني.
0: بس هي خباتي منك انك بتعيش اخوك، اخوك صغير.
3: لا كل واحد يعب بحسب كيف هو شايف.
0: ما كانش يرد عليك؟
3: لا هو كمان بيعرف فوتبول.
0: يعني عمليا كل البيت كان معاكم حاملين التليفون كله تطبيق؟
3: ايوه.
0: يعني الوالد الوالده كله؟
3: لا والدي واختي لا، يعني بس احنا الشباب.
0: ليه؟ بالعكس كان الاجواء بتجنن.
1: حتى كمان تنساش كان في مساعد للذكاء الاصطناعي.
0: حلو حلو.
1: بس انا شخصيا ما ساعدني الذكاء الاصطناعي لاني ما بركن عليه يعني. رغم تقدم وهيك لكن لا ما بركنش عليه. هاي المباريات اظن اللي هي المشاهد تبع كرة القدم بيعرف يتوقع.

0: بعد
1: مزبوط.
0: وشاهد يعني اطلع اليوم على اليورو مثلا او كاس الامم اللي سبقوا قبل سنتين وثلاثه تقريبا نفس المباريات نفس النتائج يعني يفرق شيء كثير.
2: وهذا مهم جدا. وطبعا في للمتسابقين راح يكون في تريفيا وراح محمد نعمل اسئله ونشوف اذا كمان بيعرفوا اسا جابوا ولا خلص تركوا المونديال يلا باي ربحنا جائزتنا. فبدي اسالك سؤال بشار وتقول لي الصراحه. وهي محمد موجود انا ماليش بالرياضه محمد اكثر. بدي اسال سؤال, كم هدف سجل المنتخب الفائز في كامل البطولة؟
3: مش كتير.
2: شو رأيك؟ يلا فكر. المنتخب إسبانيا عندكم توقعات كم هدف سجل المنتخب الفائز في كامل البطولة؟ أنا بتركك إنك أنت تجاوب صح, وفي عندك ناس عم بيأشر ورا تطلعش عليهم. ظهر أبوك بيعرف كل إشي.
3: أنا بقدر عدهن إسه يعني.
2: يلا حتى نشوف. مش ما شاء الله عليك.
1: يلا
3: أول لعبة خلصت 0-0 مع
0: كابتن فيردي الراس الاخضر.
3: ايوه الراس الاخضر. بعدين 4-0
2: طيب
3: ضد السعوديه.
2: ما شاء الله.
3: طيب 1-0 ضد الاوروغواي.
2: هاي 5.
3: 2-0 ضد
0: كابتن النمسا.
3: النمسا صحيح.
2: 2 هاي 7 مزبوط محمد متذكر؟
3: 7
2: اوكي.
3: بعدين ضد البرتغال خلصت 1-0
2: بسم الله عليك. 8
3: بالربع ضد مين لعبوا؟ بلجيكا.
2: ما شاء الله عليك.
3: بلجيكا صح.
0: بلجيكا
3: بلجيكا خلصت 2-1
0: قول ميكيل مريم. بس أظن نمسا وإسبانيا كانت
3: ثلاثة. صح.
2: شوفوا إحنا بإذاعة الشمس الزملاء كلها بتطلع بعض إنه ما شاء الله عليكم كل هاي
1: بالنصف النهائي ضد فرنسا
3: 2-0.
2: لا بصراحة أنا بقول محمد بيطلع له إنه يكون متقدم في الصح.
1: جنة شو طلع
2: زلمي عم بيحفظ يعني نتائج مش شغلة مش وين محمد صحيح؟
1: بس أعطينا دقائق الأهداف.
2: حرام عليك. طبعا حسين كم منتخب شارك في المونديال وكم منها عربي؟
0: 48 شاركوا بالمونديال.
2: كم منها عربي كان؟
0: عربي نقدر نعد
1: يلا عد
2: الجماعة ورا دغري يلا هات تجيب.
0: قطر والسعودية
2: 2
0: ومصر
2: 3
0: والجزائر
2: 4
0: وتونس
2: 5 اوعى تنسى حدا عربي دي بالك
3: واحسن منتخب عربي
1: المغرب ذكرتها
0: او المغرب
2: اوعك
1: سته
2: اي سته
0: والاخرى حدا
3: كانت الاردن
0: لا الاردن
2: الاردن 7 قديش اني كانوا محمد
3: 7 يعني 8
1: 8
3: 8
2: مين الثامن يا جماعه؟
0: مش عارف الصراحه مش مستذكر.
2: ايه عم بيقولوا لك ورا العراق؟
0: العراق
3: العراق صح صح.
0: انا بقول لك صراحه
2: اللي ببالك شو عشان العراق يعني.
0: لا انا بقول لك مشاركتي شوي كانت سيئه يعني المونديال ما
2: نعم
0: مش نتائج جيده
1: مزبوط. وكمان تونس بجوز طيب. اسوأ منتخب عربي مع الحضور تبعه كان
0: مزبوط.
2: محمد يعني كونك مقدم برامج كمان مره بنحب نسمعك كانسان مهني احترافي, مين اللاعب اللي اذهلك في هذا المونديال ولم يكن متوقعا اذهلت في لعبه؟
1: طلع هو اليوم في انت عندك يعني في اللاعبين اللي كانوا متوقعين منهم يبرزوا اكثر يعني حتى اللاعب الجديد لفريق ريال مدريد ياندي يوميندي كان من اللاعبين الواعدين بس المنتخب تبعهم ما كان ما وصل
0: ساحل العاج
1: طبعا ساحل العاج و اعتقد هو كان هيك ممكن يكون
2: كان له
1: الابرز وفي عندك كمان بوعدي المغرب اللي بلش بلش بشكل ممتاز وبعدها شوي انخفض مستواه اللي توقعنا منه اكثر بجوز لامين يامال توقعنا منه يكون يشارك اكثر
2: من منتخب اسبانيا رغم انه حمل الكاس يعني بس
1: مزبوط ولكن منتخب اسبانيا بهاي البطوله اجى اكثر واعتمد اكثر على الدفاع واعتمد على خط الوسط بالضبط بالضبط فبالتالي بجوز هاي نوع من كل التاثير اللي كان على لامين يامال ما ننسى انه كمان كان مصاب من قبل المونديال في له تاثير اللاعب بجوز ليونيل ميسي فكرة
2: برغم سنه المتقدم بس
1: جيل 39 تحمل منتخب اللي أفرق منتخب الأرجنتين عن المونديال السابق إن المونديال السابق كان عنده لعيب اللي ساعدوه
2: صحيح.
1: يحمل الكأس يوصل هاي مراحل المرة تقريبا لحاله ليونيل ميسي أخذ المنتخب مع مارتينيز يعني تعنكو الحارس مساعدة ألفاريز بمباراة أستراليا تعنكو
0: سويسرا
1: متأسف اللي ضرب الجول
2: نعم
1: بس الطاقم المساعد لليونيل ميسي ما كان حاضر بهاي المونديال زي مونديال قطر.

0: بس كلاعب 12 مساهمة في أهداف الأرجنتين من أصل 19 أو 20 هدف. أي وعلى فكرة ليونيل ميسي على مدار المونديالات من مونديال 2014 2018 22 وال 26، نسبة مشاركته ومساهمته في أهداف الأرجنتين تقريبا ما تغيرت فوق 60%.
1: ما شاء الله.
0: يعني هو مزبوط كبر بالجيل وبالعمر
1: بس,
0: الأداء ثابت,
1: الأداء كان موجود كل الوقت. وهون بدنا نحكي محمد ونحكي لكل للجميع, شعورك بعد ما خلصت خلص المونديال بشار, تاني يوم انت عرفت وتأكدت انك نجحت وحسين تأكد, لكن شعورك بعد انتهت المسابقة وبطل في إشي اسمه مسابقة مونديال في التطبيق, شو عن جد شو كان شعورك؟
2: صراحة كنت كل الوقت يعني مجرد لأني أدمنت الموضوع كنت يعني حتى بعد أنا كنت أفوت أفحص يعني كمان مرة
1: إنه بدي يكون في إشي تاني.
2: أيوة.
1: وهون بشار شو طلباتك من تطبيق الشمس؟ هل بدك كمان مسابقات؟ هل فعلا ممكن تشاركوا كمان مسابقات إذا عملنا؟ يعني الإشي مش بس مرتبط بمسابقة, تطبيق الشمس موجود معنا في كل وقت. ليه؟ لأنه عن جد البث المباشر, الأخبار, الحتلانات, الفيديوهات, كل شيء متعلق في حياتنا اليومية موجود في الشمس. ولكن شو طلباتك من الشمس؟ هل بعدك عندك رغبة انه يكون كمان مسابق معين؟
3: طبعا كل ما في مجال يعني منحب احنا هون يكون في مسابقات, لانه يعني المجتمع عندنا وضعه مش احسن
1: بحاجة ماسي
3: فهي الشغلات كثير.
1: هاي زميلتنا ليلى القيش موجودة في استوديو, تفضلي ليلى ومهمنا جدا, اهلا نور البرنامج. فاهلا وسهلا ليلى. وهل يعني اليوم انا كيف فاهم منك انه انت بدك طلباتك خاصة من التطبيق انه اعملونا كمان مسابقات طبعاً. وكمان جوائز. ليلى يسعد صباحك, كيفك دغري على
4: صباح الورد والياسمين والطاقات الجميلة.
1: خبرينا على طريقك اول
0: شيء.
1: طريقة محمد كانت مزهله,
4: طريقتي مزهره بس اذا عم بيسمعك الواحد بيزهر
1: اكثر. يسعد هالروح ما اغلاكي يا يا ليلى,
0: من اولها
1: بتجنن ليلى بكل شيء.
4: الطاقه الانثويه لما تدخل على
1: ها حكينا حكينا حكينا حكينا حكينا
0: حكينا عن الحاسه السادسي,
1: حكينا عن الحاسه السادسي اللي عندكم, حكينا كيف اسم الله عليكم. فبدناش نسال ليلى انو رقم كانت في ال,
4: انا نسيت بتعرف اكيد اكثر من خسكيه قش.
0: حدا يسالني اي مرتبه؟
4: انا ونبيل.
1: طيب هذا يعني وقت نسمع
4: اذا بدك تحكي هيك شوي عن فئه الرياضه في الراديو.
1: ما هذا بدنا نسمع.
4: انا افضل شيء, انا افضل من نبيل.
1: يعني انت كنت المتقدمه
4: مش بس بالهوا, وبرامجي اقوى من طيب. برامجهم واشطر منهم في الرياضه وبتعرف. تفوقت عليهم كمان في التطبيق, تفوقت
1: والله عليك وبتفوتوا بتحدي
0: طاقات
1: طاقات بتخوف. محمد قلت لك انا
0: عارف باللايف, بس انا بقول لك تحت اللايف في حكي ثاني بصير.
1: اسا عشان هيك فبدنا ليلى هيك يكون عندها مداخله بالموضوع, موضوع التطبيق. قديش كان عندك التطبيق وقديش شفت انه مسابقة المونديال فعلا بالتطبيق كان إلها
4: تجربة حلوة؟ تعرف انه المنصة بساعتها الثانية يوم الأحد من 3 إلى 4 كانت اختصاص التطبيق وكانت برعاية تطبيق الشمس. لأول مرة هذا الشيء كمان بنعمله بأنه يكون في عنا ساعة مخصصة أسبوعيا يلي هي برعايتنا ومنقدم فيها عن جد جوائز وبيدخلوا معنا للقرعة اليوم كمان الناس. فكنت عم حس عن جد قديش الناس حابة التطبيق, قديش عم بتفوت معنا في الأجواء, قديش عم تستنى كل التحديثات, كل موضوع الترتيب, قديش فايتي بستريس باكشن. في ناس عن جد اخذوها بطريقه منافسه حقيقيه, وهذا يعني يمكن
1: شفت الجروب عندنا لعائله الشمس قديش كان
4: 100%. وكمان كل حدا جاي من العالم الرياضي الكروي ما بياخذوا اي مسابقه انه هي يعني مسابقه عاديه, نحن بناخذ عقلبنا عند الخساره. قضيه الروح الرياضيه هي مش شيء قائم كثير, بناخذ لقلبنا من نمش الليل من الذايق, فانه لا هيك الواحد بيتابع وبيضلوا بستريس. ما بعرف الشباب اذا عشتوا هاي
1: الاجواء. نعرفك على الشباب ليلى اللي هن حسين سليمان وبشار هادي. حسين حصل على الرقم 10 والمرتبه 9 كانت من نصيب بشار هادي.
4: شو اعلى مرتبه وصلتوا لها خلال التطبيق؟
2: انا هي
4: العاشرة. وهي 10 و8 باخر
0: شيء ثبت عليها.
4: لا كان في بتعرف هيك لما كان في يعني نقطه او نقطتين تفصلك ممكن تاخرك او تقدمك 5 مراكز, فكان الواحد يعني جد يفوت بستريس انه وين انا موجود.
1: حلو.
0: طلع انت سألت عن هيك الشعور ما بعد
1: المونديال. ما بعد المونديال كيف كان شعورك؟ يعني خلص التطبيق, في التطبيق موجود, خلص المونديال وهيك صار في نوع من انه لا بدنا كمان اشي.
0: فاقول لك شغله,
1: نعم,
0: في اشي اسمه اكتئاب ما بعد الولاده.
1: الله يسامح.
0: تمام. بعد المونديال يوم يومين في نوع من الاكتئاب, انت متعود على شغله
1: اكيد,
0: حتى لانه التوقيت كمان مختلف.
1: نعم.
0: فاحنا كنا مثلا نصحى في الليل نحضر مباريات. تمام.
4: بما انه هو مشجع الارجنتين فكان مضاعف عنده الاكتئاب.
1: اوه.
0: وفرنسا
4: فرنسا
0: فرنسا شو؟ انت كنت بنصف النهائي ما وصلتوا، نصف النهائي

0: لعبته حتى ما جيت على
1: النهائي.
2: انا صراحه
1: يصر لازم يتم
3: اقصاء. بشوفه انجاز الارجنتين وصلت للنهائي بالرغم إنجاز. يعني المنظومه الموجوده حاليا
1: عن جد انظلمت هي بس بتعرف حرام بالتحكيم كان ضد
0: لا يعني كلك شغله تفضل. يعني حكى حسين وبشار انا حسب رايي كمان هيك مقترح يكون في شيء اسمه فانتزي ليج للدوريات المحليه مثلا، هاي ممكن تكون كمال وترتيب واستمراريه للمونديال. نتوقع المباريات المحليه ان كان في الدرجه الممتازه لفرقنا العربيه او في الدرجه العليا لفريق سخنين، فهي ممكن يكون مقترح ان الواحد يشارك في هاي الامور او انه ينشئ نوع من الدوري للتوقعات زي ما كان في المونديال، وهذا بيخليك كمان انك تكمل التسلاي وتكون في منافسات ما بين اصحاب، بالذات لما السنة في عنا في الدرجة الممتازة في عنا الريني وفي عنا اخاء الناصرة وفي عنا كمان كفر قاسم، فكمان ممكن تكون بين المشجعين حتى هاي منافسة وبين الاصدقاء.
1: بتعرف نعم. هي الفكرة الاساسية للتطبيق يعني اجت من المدير التنفيذي العام بديع كرام.
2: نعم.
1: ويعني كان في نقاش بتعرف هيك قبل ما تنطلق المسابقه معنا
2: بديع قبل بيومين ثلاث ايام اربع ايام قال خلص بدنا نطلع بالمسابقه.
1: مزبوط. انا بتذكر
2: رنلي شعورك ليلى
1: رنلي قبل خمس ايام بيقول لي في فكره واحد اثنين ثلاثه، انا ما صدقت حتى حتى صرت ابعث له بالليل متاخر انه انا مش مستوعبه انه انت طلعت بهاي الفكره العبقريه، لانه عن جد شفتها فكره عبقريه وشفتها رح تحرك الشارع الرياضي بطريقه مختلفه وحتى الشارع الغير الرياضي.
2: حلو.
1: لانه نحن عم نتحدث هون عن المونديال اللي هو عن جد بيحكي مع شريحه اكبر، ولما كنا في النقاش بأنه كيف تتطور أو كيف تكمل هاي المشاعر معنا، فكان الحديث كمان على أنه شو ممكن لبعدين يظل ينعمل بالرياضة.
2: بالضبط هذا بدنا نقوله أنه
1: ونوعدنا يعني بديع وعد بأنه رح يفكر بكل قضية أنه ضل مسابقة قائمة عبر التطبيق،
2: لأنه في ألعاب في ألعاب في مباريات وفي
1: أول شيء في الدوريات العالمية الأوروبية اللي إلها كمية متابعين هاي.
2: مزبوط.
1: ثاني شغلة أنا بس بدي أحكي لك أنه نحن في عنا الوينر يعني طيب إذا هون فيه أكثر موضوع إنك تراهن تكهنات اللي نحن بعيدين عنه. صحيح. وما منشجع عليه أبدا. لكن بمحل معين كثير ناس وكثير شريحة من المجتمع والشباب بيحبوا مش عشان المصاري، عشان هي
2: هذا اللي قالوا
0: شعور
1: تعطيهم شعور، فأنت تجي تعطي تطبيق اللي هو حلال اللي هو ما فيه
2: مجاني.
1: مصاري ومجاني.
2: صحيح.
1: وانت بتقدر تعبي وتقدر تتقدم وعندك هيك اشياء بتربحها على الخفيف يعني اللي هي منطقيه مش أيوة. انه كل مباراه.
2: صحيح.
1: فانت هون عم تاخذ هاي الحاجه اللي عند الشباب وتجي تحطها وتوظفها بطريقه سليمه وجميله، وهذا دور اذاعه الشمس اللي دائما بتطلع بمبادرات اللي هي كمان ترفيهيه راقيه كمان توجه للمسار الصح.
2: نعم.
1: وبلكن اللي هيهم عن اشياء ثانيه اقل.
2: صحيح.
1: يعني مش سيئة
2: ونسبة مشاهدة كانت عالية جدا جدا وتفاعل مش طبيعي منقطع النظير بفترة قليلة جدا. يعني
1: انت عم تحكي اول شيء اول اسبوع نحن كنا توب 1 في البلاد من ناحية تنزيل التطبيق.
2: واو.
1: ثاني اسبوع نحن تعدينا حاجز 1000 مشترك. نحن وصلنا في نهاية المونديال يعني منضمين متأخرين الى التطبيق.
2: أيوة.
1: ركز.
2: نعم.
1: وصلنا 2000
2: 2000
1: اذا بتجمع لاعبي المونديال ولاعبي الدوري الانجليزي الممتاز ولاعبي الدوري الاسباني ما بيوصلوا ل 2000 لاعب، فنحن لاعبي الشمس كنا يعني اكثر
2: حاضرين
1: من كل هذول
2: بقوه. شكرا ليلى على المعلومات. رح نروح لفاصل اعلان من بعد الفاصل مكملين، وفي عنا كمان ضيوف جداد رح يكونوا رح طبعا يكون عنا كرفال حلو، غير انه احنا بدنا نوزع هدايا. عن جد عم نسمع رساله التطبيق عم تعمل شغله غريبه جدا في مجتمعنا العربي وفي العالم كله، فعن جد شكرا. خليكم معنا بعد الاعلانات مباشرة. أهلا وسهلا.
4: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
5: خذ حبه فصفصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
7: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم الكرطسية ومستلزمات المدرسة. لوازم الكرطسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
8: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
9: من مجموعة المشهداوي.
10: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
11: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
12: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
13: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسني تيورا.
14: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
15: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
16: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
17: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور لكلونسقوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل.
18: معقول؟
17: اخي لكلونسقوت الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
19: يا باترون
20: اهلا وسهلا مرحبا
21: في تمنا اصل الكهرباء.
17: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا السخنين على اجسام الاضاءة والثريات. جسم اضاءة 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءة 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
22: تمنا نبع الكهرباء،
23: تمنا اصل الكهرباء.
24: بيقولوا
25: هاي القهوة جديدة،
24: وبيقولوا
26: هذه القهوة تعودنا عليها.
24: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
27: عالشمس دائما.
28: شوي على اليمين، لا لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هات نشوف. أيوانت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
29: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من 2 حتى 3 عصرا.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

يا جماعة أجواء مش طبيعية، أجواء هون في البرنامج يعني على قد المشاعر حلوة جياشي وكلياتنا عايشين أجواءنا. يعطيكوا العافية، رجعنا لكم ضيوفنا الكرام، وبدنا نوزع. خليل موجود، خليل حداد موجود بتوزيع الجوائز. نعم خليل، تفضلوا الأجواء الحلوة.

0: وبدنا نوزع جوائز ممكن كمان تمتي يعني نعرف
1: هاي الفخامة مش كل يوم بتصير معنا
0: فيعني الله يسعدكم يا رب. أنا كثير مبسوط من الأجواء الحلوة وبالذات في برنامج صباح الخير يا بلدي اللي هالقد ناس يعني عم بتفاعلوا عم بيبعتونا إنه شو هالأجواء الحلوة الموجودة بالشمس. خليل الجائزة الأولى لمين رح تعطى؟ ويلا يعني تفضل اللي الكرة بملعبك
2: زي ما بقولوا بدنا نبلش بالتالي
0: ممكن على الميكروفون بعد سماع
2: هو الغالي.
0: نعم كمان مرة
2: نبلش بالتالي.
0: أيوة
2: هو الغالي.
0: أيوة
2: حسين
0: اتفع حسين اتفضل يستلم الآن جائزته. بدنا زقف
1: الحسين عملك أجواء
0: قرب لي احتفالي ولعت فين مربجت
1: بس لو عبر انك شي واحد من أبو الفضل بعرفك
0: شو مهربجي مهربجي تفضلوا الآن. طبعاً أجواءنا الحلوة شوفوا الأجواء اللي بتجنن وطبعاً يتم الآن تصوير الحدث. بإمكانكم الدخول إلى طبعاً ستوريهاتنا وتطبيق الشمس وتشوفوا طبعاً التصوير القائم والجائزة الثانية من نصيب مين يا خليل؟
1: بشار هادي.
0: بشار الآن يقوم بشار ليستلم. بدنا زقفة كبيرة باللي استقبلوا
2: بشار. نعم. أنا بعرف شو بشار كان
0: بدك على الهاي الناس تسمع كمان. نعم
3: أنا بعرف شو بشار كان جاي بالي يربح.
0: شو كان جاي
3: للأسف الشديد مش راح يربحها بس راح يربح
0: يعني
3: قيمي
0: قيمي جدا. بشار ألف مبروك لك. مع طبعا بإمكانكم تصوير يعني والدخول الآن إلى اللايف عندنا في الفيسبوك وأيضا من خلال تطبيق الشمس الحصول. مبروك لإلك طبعا ليلى مع خليل مع محمد خسكي مقدمي البرامج الرياضية عندنا في ذات الشمس يقدمون هذه الهدية الرائعة للمتسابق رقم 9 وهو بشار هادي. مبروك بشار.
1: مبروك يا بشار.
4: بشار هادي مسيطرين
0: المسيطرون الدائمون
1: نهائي
4: التوتو.
0: تبقى لنا من الوقت 30 ثانية فلهذا أشكر الزملاء ليلى القيش محمد خسكي شكرا للغالي حسين سليمان طبعا في عنا الساعة الثانية والأجواء وبشار شكرا عادي شكرا إيهاب شكرا خليل شكرا لكل ما كان معنا مني أنا
1: دريد.
0: نعود بعد الأخبار.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. بتريا الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: الشمس دائما.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبوني فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني 3 سنين.
8: لأن التحريض لا يعالج مريضا، والعنصر لا تنقذ

0: إذاعة الشمس معكم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفيد قبل قليل بأن فلسطينيين ومتضامنين أجانب وإسرائيليين ينظمون احتجاجا في بلدة قصرة في نابلس ويتوجهون إلى المنازل التي يحاصرها المستوطنون. يأتي ذلك بعد أن أفادت مصادر إسرائيلية بأن مستوطنين أعادوا نصب خيمة قرب منازل فلسطينية في بلدة قصرة جنوب نابلس رغم وجود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وقالت المصادر إن الجيش لا يسيطر على الوضع في قصرة، فيما لا يزال المستوطنون متمركزين في محيط المنازل. وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قرية تال جنوب نابلس إن قوات الجيش الإسرائيلي طردت فلسطينيا من منزله وحولته إلى ثكنة عسكرية، وأضاف أن قوات الجيش أبلغت العائلة بعدم العودة إلى المنزل قبل مساء اليوم، مشيرا إلى وجود دعوات من مستوطنين لاقتحام البلدة. إلى ذلك، قال رئيس مجلس قرية كفر سور جنوب تلكرم إن قوات الجيش الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لبناية سكنية وثلاثة منازل في مناطق مصنفة باء، وأضاف أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون في المنازل التي طالتها أوامر الهدم. أصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال كاتس إن مهمة الجيش تتركز على مكافحة ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية، فيما تتولى الشرطة مسؤوليات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والنظام في القضايا المدنية. وبحسب القرار، ستعمل الشرطة على إنشاء قوة متخصصة وتعزيز قدراتها وميزانيتها للتعامل مع هذه المهام بالتنسيق مع الجيش والجهات المختصة. وربط كاتس الخطوة بزيادة أعداد المستوطنين والتحديات الأمنية المتزايدة في الضفة الغربية. أعلنت الشرطة عن ضبط بندقية من نوع M16 وذخيرة ومخزن خلال عملية تفتيش في روضة أطفال داخل مجمع السكني بمدينة رهط بالتعاون مع قوات الحرس الوطني. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على البندقية مخبأة داخل صندوق رمل في الروضة إلى جانب عشرات الطلقات ومخزن مسدس، وذلك عقب بلاغ عن إطلاق نار في المدينة. كما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به من سكان رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضلوعه في حادثة إطلاق النار وحيازة الأسلحة والذخيرة بصورة غير قانونية. قدمت النيابة العامة في القدس لائحة اتهام ضد مواطن من الوسط اليهودي أمام المحكمة المركزية بتهمة القتل العمد لمواطن هندي. وبحسب لائحة الاتهام، كان الضحية يقيم في منزل جده، وأقدم المتهم خلال زيارته له على طعنه بأداة حادة في رقبته ومناطق أخرى من جسده. يشهد مطار بن غوريون ازدحاما واكتظاظا بالتزامن مع تأخر إقلاع عشرات الرحلات. وذكرت مصادر إسرائيلية أن التأخير يعود إلى عدم تحميل حقائب بعض المسافرين، فيما أفاد مسافرون بوصول رحلاتهم إلى المطار منذ أكثر من ساعتين ونصف دون استلام أمتعتهم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويترى انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق

0: أجواء أجواء أجواء. نعم هاي هي الكلمة اللي ممكن نحكيها, أجواء كرنفالية جميلة جدا. الآن في بث حي مباشر أيضا عبر صفحتنا بالفيسبوك وأيضا عبر صوتنا في الشمس وعبر ستوريهاتنا, تابعونا في أحلى وأجمل طلي وحلي, وبالذات لما عشنا أجواء المونديال بأحلى وأجمل طلي. في الساعة الثانية وزعنا جوائز على الفائز السعيد طبعا العزيز الغالي حسين سليمان اللي حصل على المرتبة العاشرة, وبشار هادي حصل على المرتبة التاسعة. ومستمرون مع المراتب في الاستوديو معانا طبعا كل من زملائنا. محمد خسكي يعطيك العافية محمد,
1: زيدك مليون عافية لك ولجميع المستمعين وطبعا الضيوف الكرام.
0: الله يخلينا اياك. خليل حدا طبعا القائم على مشروع التطبيق وايضا المونديال, خليل راح فبالنيابة عن خليل بنقول له الله يسعدك. نحن نتعرف كمان على ضيوفنا اللي هن موجودين واللي حصلوا على المراتب, هن راح يحكوا مش انا. فنتعرف على الضيف الاول اللي هو صديق لبرامجنا دائما, نتعرف عليك.
1: اسلم. وليد بنا من نوفا جليل.
0: وليد انو رقم حصلت؟
1: سادس.
0: رقم سادس وليد. اوه هاي يعني عن جد بيطلع لك عليها كل الحب. فريد طبعا نتعرف اكتر عليك. فريد.
2: فريد بشير مهندس حاسوب.
0: أوه.
2: محل سابع.
0: محل سابع. ونحكي مع طبعا الفائز الثالث السعيد.
3: علي خبريه الطيري.
0: تقرب على الميكروفون بعد.
3: علي خبريه الطيري المثلث.
0: نعم. انو رقم حصلت؟
3: محل خامس
0: ما شاء الله.
1: بس انتبهت لشغله واحده.
0: تفضل محمد.
1: انه هيك كل ما انه المرتبه بتطلع لفوق كمان الخبره ببين عامل
0: واضح في ناس هيك عندهم خبره.
1: والله الخبره الخبره طلع عامل الخبره له اهميه. حكينا عن الخبره من اول.
0: اكيد. محمد شو كان شعورك هيك برا واحنا نلتقي مع الفائزين؟
1: طلع شعور حلو. انت كنت تشوف الاسماء يعني في التطبيق, واليوم انت بتشوف الوجوه اللي من وراء الاسماء. والصراحه انا انا انا متفاجئ يعني حتى التطبيق يعني هو مع مع مع الصغار مع الكبار, رجال نساء, يعني فيش هنا اي تحديد لا لجيل ولا لجنس. فبالتالي التطبيق دخل تقريبا كل
0: على قلوب الالاف
1: في كل محل, وهي بتعطيك طاقات ومعنويات انك تكمل اكثر واكثر, لانك انت شايف انه قديش هذا الاشي بيجيب نجاحات وبلم عن جد. هاي اللمه اللي دائما كنا نحكي عنها انه بلم كثير ناس وخلقناكم شعوبا وقبائل
0: تعرفوا
1: تعرفوا
0: على من عائله. لما قلنا عائله
1: هاي العائله
0: هذه بالضبط. العائله اللي احنا بنحلم فيها كل الوقت. بدنا تفوتونا اكثر على اللعبه اللي كانت واللي هالقد لاقت يعني إقبال جماهير منقطع النظير. وليد حاصل على مرتبة مشرفة جدا, كيف سمعت عن مسابقة إذاعة الشمس بالمونديال وشو اللي دفعك للمشاركة؟
4: طبعا من أول شيء صباح الخير للجميع, يعطيكم العافية, وبحيي إذاعة الشمس المزبوط على البرامج الممتعة دائما.
0: نعم.
4: ومع مزيد من التقدم والنجاح, وإحنا إذاعة الشمس نثق فيها صارت إذاعة مش محلية عالمية, الكل بيسمعها بكل أقطاب العالم.
0: كيف تعرفت على المسابقة وكيف فتت على التطبيق وشو اللي سمعك فيه؟
4: عن طريق الراديو طبعا, عن طريق الأستاذ, عن طريق الأخ قسم الرياضة سلامي. نعم. نبيل سلامي.
0: نبيل أبو سلامي فارس.
4: أبو فارس. نعم. وفتنا على التطبيق ونزلنا وبلشنا نشترك والحمد لله وصلنا مرتبة سادسة.
0: مرتبة سادسة هذا شو ليلى؟ مرتبة سادسة
5: كثير شيء كثير. شو النتيجة اللي مسكتها وما توقعتها؟
4: أنا أكثر إشي المزبوط أكثر إشي اللي أعطاني النقاط الفريق المفضل إسبانيا. أنا مشجع برشلونة.
5: كنت عارف إنه راح يفوز 1-0 مثل ما عمل 2010, مش هالقد صعب يعني.
0: ما كانش
1: مشجع برشلونة؟
4: انا برشلونة.
1: ليش ما رحت مع الارجنتين؟
4: عنجد الارجنتين لانه طلع
1: مرتبه
4: ثانيه خلص السياسه لانه صارت فيها شويه
0: صارت شويه
4: دخل السياسه بالفوتبول فبطل يعني بطل.
0: رحت على اسبانيا على
4: احنا انا اسبانيا. نعم. اسبانيا جايزه اسباني وبرشلونة.
0: نعم. نتعرف على انه فريد بشير مهندس الحاسوب, له علاقه كان لك مهندس ما شاء الله عليك, له علاقه بالتوقعات ولا ما دخلوش ليش؟
2: الجواب نعم له علاقه بالتوقعات.
0: ايوه
1: في لنا طلع
0: اتعلم بالحاسوب
1: مش بس هيك على فكرة. في أنا أشياء اللي هو لازم يكشف عنها الطريقة.
0: أها. طيب هاتني.
2: تمام. أول شيء المونديال بلش يوم الخميس أعتقد 11/7 كان التاريخ, يوم الأحد. أنا مروح من الناصرة من فرع الشركة. حلو. سمعت ليلى قيش أول مرة بشوفها وتحت

0: هي توقعاتك اكبر من
1: شايف هاي
2: هذا عرفني بالصوت
0: من الصوت
1: من الصوت ما ما اروع الاشياء هيك لما نكون مع بعض حاضرين وهي هي عائلة الشمس
3: صوتك مميز
1: نعم
0: صحيح
1: نعم فريد
0: الان اتصلت يومتها وحكيت عن الارجنتين مشجع الارجنتين من 86 بكيت بال90 لما مارادونا
3: متذكر المانيا بريمي بدك اكثر 80 ضربه جزاء
0: صحيح جدا شكرا الان انا بشارك حاده ب 365 اكيد تعرفي هذا التطبيق طبعا. فالفكره اللي موجوده في تطبيق الشمس يعني هي مش جديده ولكن جديده هون 365 موجود تقريبا 10 سنين فيه هاي المسابقه زي دومينو سبيتس وغيره اللي فيه توقعات وكذا انا كنت اسال بصراحه نفسي متابع لويفا تشامبيونز ليج متابع لليورو طبعا المونديال له رونق اخر لحالتين زي ما بقولوا اسف على الابراج
1: الانجليزي
0: نعم. على الاطلاق استعملت بناء على سؤالك اكيد كتير ناس غيري استعملوا تشات جي بي تي استعملوا كوبايلوت انا كمان اخذت زدت كلود زدت كارسر كنت اخذ النتائج اقول له مثلا كوبايلوت توقع كذا تشات جي بي تي توقع كذا يعني عارف جيميناي توقع كذا قل لي انت شو بتتوقع بس الشطارة بالبرومت اللي بتكتبه يعني بناء على النتائج الأخيرة بناء على شو صار آخر أكم من لعبة بناء على الكادر السجل الموجود بناء على نتائج أخيرة للشامبيونز ليج اللي هي بالأساس اللي بتأثر على كرة القدم أنا حسب رأيي مش أي دوريات تانية ولا أفريقية ولا أسيوية ولا جنوب أمريكانية اللي هي أكتر دفشي خلينا
1: نعم معناته كل هذا الحكي الكبير اللي أنا تقريبا مش فاهمه كله
0: يعني سألت محمد وأحمد سعيد وبالآخر قلت مين أكتر محمد ولا أحمد ولا سعيد
1: كان عندك خيبة أمل كونك بتعرف هاي المعلومات ما خدتش محل الأول
0: صراحة يعني كل
2: كمان بدك بمساعدة شات جي بي تي تاخذ الأول
0: كل التطبيقات اللي كانت توقعت مباراة الأرجنتين وإسبانيا تكون النتيجة 1-1
1: واي
0: إيه يعني إذا أنت بتطلع على اللعبة كان في فرصتين للأرجنتين
1: صحيح
0: ميسي الرفعتين كان المفروض إن واحدة منهن إجت ساعتها كان فيها أرخاء حسب رأيي منتاليتي وجرينتا الأرجنتينية أقوى من الإسبان
1: واي
0: هيك تقديري
1: شمالك
2: ليش؟ لأنه مش هتلاقي الأرجنتين غلبت العاطفة غلبت العاطفة بس يا خوفي يكون عبد الله كان عامل هذا التريك ومش معترف
1: والله كل شيء جايز
2: ونسأله لعبد الله وكيف عم بدي شات جي بي تي عبد الله
3: كل شيء تهم ثاني
1: الله يستر
2: لا كل شات جي بي تي أهون من التهكير
1: شايفة فشكرا لك فريد على المعلومات الحلوة وفي عندك رقم 5 هنا يعني سبقك نتعرف عليك
4: علي غبارية محل 5
1: أنا شو يا علي أنت كمان رحت على إيش كيف وصلت لهالرقم
4: طريق صاحب فت عليه متأخر صراحة
1: كمان
3: يعني قطر من أول يوم
4: من أول لعبة بكت بالإجر اليمين قطر مع سويسرا 1-1 فاتت هناك وعشان المنتخب برضه مش فايت إيطاليا
2: طيب. إيطاليا
1: حلو.
4: إيطاليا فيش تعاطف
1: طيب
4: لأن لو إيطاليا فايت بحط إيطاليا مخيت ومسكين الهداف
2: محلمية
4: عملت لي مش انا عملت بحالي دمرت
2: طلع فوتبول على فكره كمان خسكي فات على التطبيق متاخر لعبتين هو
1: كمان؟
2: احنا يعني معتبر انه هو بالمركز ال115 لانه فات متاخر تفضل
1: راحت عليك بالخسكي
2: مركز 5
1: نعم بتحكي لنا محمد هيك عن تجربتك مع التطبيق وتجربتك مع قديش كان حلو بالنسبه لك قديش مين كان يحضر اللعبه هل كان مع افراد العائله كله فاتح التطبيق ولا كيف
4: طبعا ابني 9 سنين سجل بالتطبيق
1: كمان ما شاء الله
4: 26 اعتقد
1: ما شاء الله
3: الجينات
1: هل حدا كان يساعدك بصراحه ولا انت كنت تتوقع
4: لا انا حياتي كلها فوتبول
1: انت جاي من خلفيه
3: بتعرفه كره قدم عالميه وكره قدم محليه متابع حتى بدرجات الدنيا يعني
1: ما شاء الله
3: لما تحكي تشات جي بي تي هو تشات جي بي تي
1: ما شاء الله
3: تعال نقول كل المعلومات كل شيء عنده في جميع الدوريات فلما نلتقي بعض احيانا هو ساكن عندنا بالطيري اصله فحماوي من ام الفحم
1: اياك عارف محمد كل شيء عن تفاصيل عن
3: شات جي بي تي
2: عارف نفس الشيء عن التطبيق كمان ركز بنفس الطريقه
1: حلو
3: يعني بتحاول انك ما تهمل اي فرصه انك
1: شايف تفضل وهون بدنا هيك نفوت على الأجواء أكثر وأكثر، والهدايا موجودة، وكل ما تقدم الإشي للمرات المتقدمة الهدايا عم تكبر.
2: قبل بدي أسأله شو يعني كل واحد منكم شو المباراة يلي جاب النتيجة فيها وهو ما توقع، يعني كانت هيك بالنسبة مفاجأة لإله، يلي كانت مفاجأة بشكل عام، لأنه نحن بنعرف لما كان في لاعب يتفوق على لاعب آخر في التطبيق كان لأنه بيمسك لعبة اللي مش الكل متوقعة، فعمليا هو بنط بالترتيب. وين كان عندكم هاي

0: القفزة النوعية كل واحد في أي مباراة بتذكرين؟
1: أنا بصراحة ما بعرف إذا مباراة معينة, لأني أصلا أنا بلشت يوم أحد بعد المونديال ثلاثة أيام, يعني ما سجلت قبل. بجوز لو سجلت قبل يمكن كان يطلع محلي أحسن شوي, ما بعرف. بس أعتقد البرازيل النرويج كانت مفاجأة نوعا ما, اللي هي أكتر تعاطفا. إحنا العرب نحن صغار بنعرف برازيل يعني أكتر, أما هاي المباراة اللي أعتقد
2: أنا مظبوط. أنت بتفكر المباراة النهائية تصل إسبانيا والأرجنتين؟
3: نعم.
2: وأنا الاثنين بحبن, أنا برشلونة, بس إنه أكتر رحت على إسبانيا لأن إسبان حسب رأيي زي الخيل, خيل بجود بالآخر.
3: أيوة
4: تضرب بالآخر,
1: شد بالآخر,
4: شد بالآخر.
5: مباراة فرنسا ضد إسبانيا,
6: فرنسا
5: تعطت إسبانيا, بس فرنسا إنه بكى زي منتخب أكل من المتوسط,
4: ما كانش موجود,
3: صحيح.
4: أي الصح يعني.
3: السؤال الثلاثي, أنتوا كنتوا قبل ما تفوتوا على المسابقة كنتوا حاسين إنه راح تفوتوا على تصلوا للمراتب المتقدمة؟ بصراحة كان عندكم هذا الشعور؟
2: مظبوط. لا أنا لا, ما كنتش أتوقع.
3: وكل ما كنت تتقدم شو كان شعورك؟
2: طبعا شعور حلو, شعور
1: صراحة. كان عندنا برضو في الشركة مسابقة برضو عن طريق 365, بعد خلصت محل رابع بس من بين 120.
3: من بين قديش يا ليلى؟
1: قديش؟ 2000
0: هون 2600. بس هو عجب, هو يعمل إعلان لتطبيق آخر, نحن عم نطبق. هاي رح ندفعك مصاري وناخذ هديتك
3: منه. مو فهمنا, احنا مركزين تطبيق الشمس بالله عليك. وكيف كان شعورك؟ هل كنت حاسس انه انا راح اكون بالمراكز؟
5: صراحة بكيت بدي محل الأول أزيد من مرة, بجوز 8-9
3: مرات. يعني أنت جاي هون خيبة أمل, جاي
5: محل الأول.
4: أنت كنت محل الأول؟
5: إسبانيا لو غلبت آخر لعبة 1-0 90 دقيقة خلصت محل ثاني, هاي أثرت
4: عليها.
3: واو.
0: طيب بما أنه نحكي عن التطبيق وبما أنه عم نحكي عن الإعلانات, تطلع إعلان قبل ولا نرجع ولا كيف وضعك؟
3: في كمان بعد مجال معك
0: في مجال نحكي. أول شيء نحكي أنه تطبيق الشمس هو قدم هيك تجربة فريدة من نوعها, أنه عن جد عالم الترفيه هو عالم جدا وسيع, وعالم الرياضة فيه على وجه التحديد هو عالم يلي يمكن مش كثير ناس بيعرفوا قديش في هذا الانتماء والجرينتا والعشق بأنك تظلك تتابع. تطبيق الشمس إجا وأعطى مبادرة الأولى والفريدة من نوعها لكل المجتمع العربي بأنه يكونوا جزء من هالحدث العالمي اللي ما قدرنا عن جد نوصله إلى أمريكا بالذات في الفترة الحالية الماضية. تطبيق الشمس مش بس هيك, يعني هو كان فرصة أنه يقدم دوريد كل موضوع التجربة الفريدة من نوعها, من مزبوط. ناحية مقالات رأي رياضية كمان كانت وغيرها, من ناحية الأخبار اللي كانت ترافق المونديال,
3: صحيح.
0: من ناحية خانة الريلز اللي كانت موجودة, من ناحية الألعاب اللي اليوم إسا بتفوت مزبوط. عليها, والأهم الخانة الجديدة اللي هي دردشة البث اللي بيقدروا حاليا يشاركوا معنا المتابعين والمستمعين بأنهم يكونوا جزء لا يتجزأ من بثنا ونكون دائما على تواصل معهم كمذيعين. فعمليا نحن عم نحكي عن تطبيق يلي هو صح جاب مبادرة جديدة في كأس العالم, لكنه مستمر في خطى اللي ما عملتها أي مؤسسة إعلامية في السابق مزلو. قبلها بأنه عم نوحد صفوف المشجعين وعاشقي الرياضة والساحرة المستديرة وهذا الشغف الكروي في مسابقة, وأيضا نعطي إمكانية لكل شخص بعيد عن يعني هاي المسابقات بأنه يلاقي احتياجه كمتلقي ومتصفح في التطبيق, أخبار, ترفيه, ألعاب, مقالات رأي, ريلز حتى اللي بنعملها كصناعة محتوى عنا هون لمذيعين. يعني انت لو انك متبع منيح بالتطبيق كنت بتعرف شكل
3: مزبوط.
0: من شكل الريلز. اي واحد عليه
4: خلاص
3: فريد,
0: حط
4: علمت عليك خلاص.
3: اخي فريد
1: لا هي اكيد مش ذاكري, بس
3: العب ارضي.
1: يوم احد بعد المونديال بثلاث اربع ايام انا مروح من الناظري سمعتك, كانت مش لاول مره اتصلت, يعني مريد لختاكوفا اخت كمان مره كإشاء اللي هالقد ضليعة في الرياضة
3: كإمرأة.
4: كيف أنت توجهتي وكيف توجه لك؟
3: شايف يا ليلى
4: كمان مجبور أضيف دريد هيك, بدي أزيد من شعربات على حكي ليلى, إنه حتى الناس اللي مش مهتمين بالرياضة صاروا يفوتوا يشوفوا, يعني ياخذوا حتلانات وتحديثات. اقول لك شغله, في مونديال في 48 منتخب وفي عشرات ومئات المباريات, انت ما بتلحق انك تحضر كل المباريات او النتائج بالضبط, فانت بحطك التطبيق بحطك في الصوره 100% حتى مع باقي المنتخبات, حتى من ناحيه الاخبار والاحداث وكله موجود في نفس تحت سقف واحد زي ما قالوها. بتفوت بتحضر بتشوف النتائج, بتشوف المنتخبات شو وضع المنتخبات, بتقرا تحليلات, بتقرا بتسمع بتشوف ريلز بالضبط, فانت من جميع النواحي محاط ب 360 درجه. 360 درجة نشم كل تطبيق
0: 365
3: على 10. اول شيء انا قبل ما نروح على فصل

0: الإعلاني ليلى، أنا لمن كنت أنا مروحت من النرويج قبل يومين، كل المجموعة اللي موجودة إسا عم بسمعونا، وكانوا حكينا على المونديال وحكينا على التطبيق وقديش هني متفاعلين. مزبوط إحنا جبنا 2000 وإشي مراتب متأخر، ولكن كان هناك تفاعل رهيب، كل ياتن حكوا إجماع إنه هالقد كان المسابقة بتجنن في التطبيق. شكر كبير للجروب الحلو، لإلهام براخ ولكل اللي حلوين.
1: بنوجه لنا تحية لأصدقائك. نعم. أنا كمان بدي أحكي لك إنه كنا نلتقي كمان بضيوف طاولة الجمعة اللي هن عادة من عالم السياسي يتركوا السياسي مع أنها كانت محددة،
0: وبلشوا
1: يحكوا بالتطبيق ويحكوا بالرياضة، وهذا جمال كرة القدم والساحرة المستديرة اللي دائما نحكيها، إنه مع هموم الحياة بتجي هي تعطيك المتنفس. صحيح. بأنك أنت تعيش يعني شيء بيشبهك كإنسان، تكون سعيد فيه وتكون مبسوط فيه، وأنك تجي كإذاعة أو كتطبيق أو كإدارة تاخذ هاي الميزة أو هذا الـ يمكن التفصيل اللي مش الكل بينتبه له، وتعمله كمبادرة أكبر وتعمل منه مشروع اللي قد يستمر بإذاعة الشمس وتنفرد فيه في صدارة مثل العادي، هذا يعني كان قرار حسب رأيي عب قري.
0: وهي يعني يترجم على أرض الواقع بوجودكم معانا، إحنا كتير مبسوطين. هذه اللحمة الجميلة جدا اللي كان هدف إذاعة الشمس. وليد إحنا رح نلتقي فيك أكيد ونسمعك بعد الإعلانات مباشرة. خلينا نروح لفاصل إعلاني ونرجع لكم، خليكم معانا.
2: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسني تيورا.
3: حملة كبسولات نخلي في ماي ماركت فرع حيفا، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
6: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شكحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فوق مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
0: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز، رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: اهلا وسهلا مرحبا
3: في تمنا اصل الكهرباء،
4: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب، وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين، المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
2: تمنا اصل الكهرباء.
4: مديري حسابات وكل اللي عندهم خلفية بالمحاسبة صار الوقت لتنتقلوا للمرحلة المهنية اللي بعدها بكلية HLP. كمان دورة مستشاري الضرائب تتعلم بطريقة مختلفة، حفظ أقل فهم أكثر ونجاح أكثر. طريقة تدريس متطورة بالعربية مع إمكانية تتعلموا بالصف أو عن بعد بنفس الوقت. اتركوا تفاصيل كل يوم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539-215-200. العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
5: حملة كبسولات نخلي في نخلي دكان المصنع شفا عمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات

0: كبسولات النخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليد، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: عالشمس دائما.
6: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
7: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
8: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא עצוב שיש את המצרים, אבל המציאות היא שונה.
7: לאן התחריד לא יועלג מרידן ולעונסוריה לא תנקד חיה. إذاعة الشمس معكم.
9: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: إذن عدنا إليكم والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. الأجواء كرنفالية احتفالية في توزيع جوائز مسابقة المونديال اللي كانت في أجواءنا اللي عشناها كلياتنا هون مع عائلة الشمس، وفعلا صارت العائلة مش بس للشمس، عائلة كبيرة جدا. إحنا فعلا منقول العائلة العربية الواحدة، واليوم يترجم على أرض الواقع بوجود ناس مميزين اللي بصديقي الشمس هني مستمعي، لأن قبل التطبيق وبعد التطبيق طبعا بدنا نوجه عناية المستمعين انه الحصل على المرتبة الثانية اللي هو عمر دحلي او عمر، للأسف هو مسافر كان حابب يكون معنا، رقم 2 حصل على رقم 2 تخيلوا، فألف مبروك لعمر دحلي، واكيد اكيد اكيد جائزتك مضمونة وموجودة عندنا. وباسل قراقرة من عرابي حصل على المرتبة الثالثة، ايضا هو مسافر، طبعا اجواء اغسطس والسفر موجود دايما، لكن اكيد رح يحصل على جائزته. وما ننسى يا جماعة المرتبة الرابعة مجد نصار، كان وعدنا انه يجي، فنحن من هنا نبرق اليك هذه الرسالة. مجد نصار اذا كان سمعنا يا ريت اذا اجيت او مداخل التليفون، وينك انت يا مجد؟ عم ندور عليه لمجد نصار، اللي لقى مجد نصار يحكي معنا. فتحية خاصة جدا لمجد. ورجعنا للأجواء، تحية لزميلنا محمد خسكي موجود معنا اليوم، الزميلة ليلى القيش لكن من أطيب الأمنيات، وزملائنا اللي طبعا موجودين معنا وربحوا معنا وليد وفريد و علي. فعن جد
1: مبروك، لازم نغير الاسم وليد وفريد ونشوف اسم ثاني لعلي.
0: سعيد سعيد على نفس الوزن،
1: طلعوا الشجرة
0: على نفس الوزن، عايشين الأجواء بعدنا. والاحتفال الاحتفالات بالتوزيع الجوائز كمان شوي، ولكن محمد كنت حابب هيك في مداخلة سؤال لهم عن أو وليد كان معني، وليد كان معني يسأل أو يعتمد مداخلة. تفضل وليد.
2: كنت أضيف كلمة بالنسبة أول شيء، بحب أكون بالنسبة لكرة القدم،
0: نعم
2: استاهل مستديرين كل على أخت ليلى. حسب رأيي كرة القدم هي اللعبة الوحيدة اللي بتجمع بين الناس بين الكلوب، وكرة القدم تعطي يعني مزبوط أجواء حلوة، تحس حالك إنه يعني بتشوف ناس من كل العالم من كل الدول، وهي بتجمع الكلوب، بتساوي سلام، بتساوي محبة بين
3: اللغة اللي ما في خلاف عليها.
2: كرة القدم من ناحية هي النوع الرياضة الوحيد اللي بألف بين قلوب الناس وبجمع الناس. بالنسبة للفيفا أيوة. حسب رأيي بعتقد الفار، تقنيات الفار مرات بدون ظلمي، أنا حسب رأيي يعني منتخب مصر يعني مزبوط أنا بحب الأرجنتين وهذا، بس كمان انظلم.
1: بس هي كانت يعني هيك صفارة الحكم كانت 50-50 في نهاية الأمر، إلا ما يكون في تعاطف معين
2: أكيد طبعا
1: مع منتخب. بس بدي أقول لك هاي مونديال اللي بيختلف كمان عن باقي المونديالات، مزبوط غير العدد المنتخبات 48 اللي ممكن كمان يزيد في المونديال القادم، في مشاكل بين الويفا والفيفا على الموضوع، ولكن شفنا انه في محاولات تفرقة او تعال نقول بتعمل تعريف معين للمشجع حسب نوع المنتخب اللي هو بيشجعه. واللي بالزمانات كنا مثلا مشجعي منتخب انجلترا بالزمانات ما كانوا يعبروا عن حبهم او تشجيعهم لمنتخب انجلترا بسبب الامور السياسية، هاي المونديال مع تقدم المونديال مع الوقت مع مرور الوقت منتخب الارجنتين كان هيك يفوت بهاي الحالة بسبب الامور السياسية اللي دخلت في موضوع المونديال، ولكن اللي بعرف عن جد سياسي وبعرف عن جد وبفهم بالرياضة بعرف انه منتخب الارجنتين او كشعب الارجنتين هو من اكثر الشعوب بجوز اللي بالضبط الحكومات اشي والشعب
4: بس شعب الارجنتين شعب انظلم جدا بسبب الحرب مع انجلترا عن جزر فوكلاند، هذا شيء طبيعي.
3: بس بتعرف انقويت على محل كثير مهم، انا مايكي مفتوحة دوري
0: اكيد
3: لانه خفت ايهاب يسكره.
0: لا موجود وكل وقت صداح كالبلبل
3: مسيطر انت. هذا النقاش اللي كان على صفحات التواصل الاجتماعي بشكل كثير كبير، كل قضية بأنه نحن كثير خلطنا بهذا المونديال على وجه التحديد، ومش يعني مش بالصدفة لأنه كان فيه أخبار الحرب، يعني هي كانت مسيطرة وأمريكا جزء من هاي الحرب، فعمليا تم الخلط بهاي الطريقة من ناحية مشاعر. أنا جدا ضد هذا الموضوع اللي صار، كل قضية أنه يعني كان في مهاجمة حتى لمشجعين منتخب الأرجنتين من منطلق أنه سياسي، بالوقت ما في عندي مشكلة نتعاطف مع منتخب ثاني لأنه هو مع قضيتك مع شعبك يعني شعرك بأنه واقف معك كشخص مظلوم، لكن عندي مشكلة لما يكون الشيء عكسي بأنك تهاجم من يشجع المنتخب الآخر يلي هو ربما تم يعني اعتباره بأنه ينتمي إلى جهة مختلفة. هي واحدة من الأزمات اللي نحن ما شفناها في كأس العالم في السابق في نسخات سابقة، بس بالمجمل العام كأس العالم هذا كان فيه مفاجآت كبيرة. 48 منتخب عم نتحدث عن نسخة جدا طويلة. وإذا بدي أرجع لكل قضية مسابقة التطبيق هي يمكن واحدة من جماليات المنافسة إن عشناها لفترة أطول إنه كان في عنا عدد ألعاب أكثر مفاجآت كثيرة وكانت فرق صغيرة اللي نحن فكرناها صغيرة تحقق نتائج مهمة وملهمة قبل منتخبات كبيرة. مسكتوا شيء نتيجة مباراة أنتوا من المنتخبات الصغيرة اللي عملت مفاجآت؟
5: ما عملناش فيهم بالمرة
3: وإحنا
5: اللي خسرنا.
1: ما عملناش مفاجأة ولا بأي نتيجة.
5: لا رأس الأخضر لا.
3: رأس الأخضر مثلا.
5: لا ما مسكتش. النتيجة الوحيدة بقطر اللي مسكتها يعني من المنتخبات الصغيرة. السعودية الأوروغواي تعادل مسكتها بتذكرها هاي. مش متذكر غير الفرق الصغيرة.
3: مين المنتخب اللي خيب ظنكم عطتوه ما جاب لكم نقاط؟
4: أنا بنظري الأخذة بقى الكبيرة جدا كانت البرازيل.
3: برازيل
1: نفس الشيء. البرازيل يعني من سنين
4: فايتين بسقف توقعات عالي صحيح.
2: اسمع برازيل أوتوماتيك فوتبول.
1: أنا برأيي هيك منتخب ألمانيا كمان هيك كان مش حسب توقعات أكثر حتى من برازيل.
3: طبعا يعني أنا بوافق بس اللي رفع سقف التوقعات هو أنشيلوتي مع البرازيل بس إنه يعني توقعنا
4: مزبوط. بس معلومات من صغار أكيد تعرفين ليلى ولا مرة صار بتاريخ المونديال إنه صح كان في سقف توقعات عالي جدا من كارلو أنشيلوتي بس ولا مرة إنه مدرب مش من نفس الناشناليتي ياخذ هاي
3: هني ما كانش الحديث على انه ياخذ البرازيل بس انه يوصل شوي يعني توخل تشوف يعني هو من غير مش من مش انجليزي بس بالمناسبه واضح انه رح يكسروا هاي القاعده لانه شفنا تشافي عم يتم تعيينه لتدريب منتخب هولندا تم الاعلان قبل ايام قليله رغم اني تجربته في عالم الرياضه سبيزعل مني برشلوني كمدرب
0: اوكي حلو كثير الاجواء الرياضيه والخراف الحلو بجنن وخلينا نروح على التطبيق اكثر
3: انت مش عارف عنه
0: هو على التطبيق أكتر. أنتوا عايشين التطبيق كنتوا حبيتوا التطبيق كم واحد في الفريد لما كنتوا في البيت مين كان يشارك معكم بالتطبيق وإلى أي مدى أنت اليوم عن جد بدي أحكيك بمصداقية تامة أنت بتشجع الناس كمان يحملوا تطبيق الشمس للمستقبل؟
4: أول شغلة أنا ما كنت منزل تطبيق قبل بقول لك يعني صدفة سمعت الأخبار مع ست ليلى وساعتها نزلت التطبيق هذا واحد تنين بعد صوت أطلع شغلة تانية في يعني أخبار في بوستم اللي محطوطه معين
0: يعني انت اليوم عدد المونديال في شو اللي بيجذبك وليد بالتطبيق صراحه انت عم تفتح التطبيق يوميا وليد يعني انت كنت بالمونديال وشغال واخذت رقم بجنن وفي جائزه بدك تروح واحنا كيفين لك ولكن هل في

0: يوم يومين عم تفتح التطبيق عم تشوف في اشياء التطبيق
1: صراحة مش كل يوم لا بس
0: الله يسامحك
1: ممكن ركز
0: بس انت لازم تعرف انه التطبيق وهي بيعرفوا زملائنا انه في اشياء بتجنن
1: اكيد طبعا طبعا انا نزلت التطبيق عشان المونديال اشارك بالمونديال
0: اوكي هذا هدف
1: التطبيق صار عندي خلص اوتوماتيك انا تطبيق يعني زي خلاص اوكي
2: اسا دولار بري رغبه كل يوم بيطلع لك كوابيسك باحلامك افتح تطبيق افتح تطبيق
0: افتح تطبيق بينفعش ولا لا يا علي
1: ان شاء الله
0: انت محب للرياضه صحيح
3: البدايه بلشت من المونديال
0: طيب
3: طبعا هسه الكل عنده التطبيق
0: شو اللي عم بيجذبك بالتطبيق غير المونديال
3: التنبيهات الاخبار اول باول بتوصلني
0: انت بتعرفوا في عندك لينك بيجي بيعطيك حتى الـ الـ الـ يعني الموسيقى تبعت الراديو عندنا فبيقول لك في خبر
1: صح
0: هذا شيء حلو نعم صحيح
4: بس شغلتين لازم تضيفوهن على التطبيق
0: يا ساتر
4: رقم واحد اول يعني أنا مثلا اليوم صار معي شبه إشي مش حلو يعني أنت
0: قلت بنحب نسمع بالعكس
4: إجا إنسان سلم علي سألني من أنا قلت له طب مين أنت طلع مدير إداحة الشمس أنا مش عارف
0: شوف إني بكون دائما بخلف الكواليس ولكن تحية كبيرة لبديع كرام اللي من خلاله هو اللي أصلا جاب الفكرة
4: واللي عمل التريجر طبعا
0: واللي عمل كل هذا الإشي فتحية عن جد موصولة له عن جد
4: يعني حطوا خاني مثلا بسيطة. اللي مثلا نعم. أوكي هنا محمد خسكية هذا شكله طوله أنا عارف نعم. تعرف فكرة
5: لك شغلة على فكرة ملاحظة مزبوطة حتى مع البوستات والتقارير يكون صورة
4: مين الإنسان إيه صحيح
5: لي أنت بتعمل اللينك
2: هو في صور اللي بيكتبوا مقالات
0: صحيح.
2: والريلز وأنا بتجنن أنت طبعا بتفوز عينك زرق
0: وبالذات
2: يعني
0: الأخبار القصيرة موجودة هي أخبار محتلني بشكل قوي جدا
2: كل الوقت الشغل الثاني نعم. لكن نضيفه شو
4: الشغل الثاني طيب ليش عمل مقارنة بس في إمكانية طب هاي يمكن وانت راح يكون المرة الجاي الاشي باليورو ما اعتقدش في الشامبيونز
2: لا في نحكي انه في عنا وعود انه
0: بالضبط في مفاجآت يعني قريبا راح يكون كمان مصارعة
2: مع الدوريات المحلية والعالمية
4: اوكي ما اعتقدش يمكن تمسك نفس الرونق تبع اليورو تبع
0: خافش بمسك
4: يد بس ان شاء الله تمسك بمسك
5: خليك جاب متفائل
0: خليك متفائل
4: شو انا قمة التفاؤل هون نحط مثلا لما في لعبه نقول قديش فلان كان توقعه قديش علان كان توقعه
0: حلو.
4: في امكانيه تحط شيء من هالشكل
2: ايه شو يعني
4: مثلا
2: بس انت تقدر تدخل موجود. بالتطبيق كان بس بالضبط هي
4: مع مع مع, مع اسم الشخص
2: كيلو.
4: طبعا هاي ما طلعتلاش معناته
3: يعني اللعبه كنت متوقعها
4: هو مش خربات هاي بتزيد الحماسيه انا حسب رايي
3: هاي طبعا كسلت احط 4-1
0: خرب
3: علي يعني
2: بس شفت شو حكى لك انه لما تبدا 90 دقيقه ساعتها بفرجيك شو غيرك لأنه نحن عنا هون عادي والشباب كانوا
0: بالضبط
2: كانوا يراقبوا عبد الله شو بده يعبي
0: ونمشي ورا عبد الله
2: مظبوط المركز الأول
0: بسم الله عليه أخذ المركز الأول إحنا طبعا بدنا نحكي مع علي إنه علي كنت تشغل عقلك ولا قلبك في التكهنات وأي تكهن بصراحة تفاجأت منه مع إنك تكهنته صح بس أنت تفاجأت منه بني مباراة
3: السعودية الأوروغواي 1-1
0: أنت توقعته 1-1 أنت حطيت 1-1 بس تفاجأت منه
3: توقعته 1-1 وأنا تفاجأت إني خلصت 1-1 يعني بعد 1-1 وصلوا الأوروغواي أزيد من مرة
2: بس
3: يعني
2: بناء على شو حطيت 1-1
3: بناء فكرت السعودية أحسن من هيك كانوا أول لعبة يعني ما توقعتش
0: إنه كيف
3: الأوروغواي اليوم مش الأوروغواي
0: صحيح
3: اليوم غير فالفيردي يعني مش
0: وليد لما شفت اسمك عم بتقدم باللائحة شو كان شعور
1: طبعا شعور كتير حلو كثير طبعا
0: صرت تفوت يعني عبرتك وانت فارع رابع كتابك
1: أفوت على التطبيق أطلع كم واحد صار مشترك يعني 2000
0: وانت رقم
1: أنا محل سادس يعني شيء
0: شغلة مش مفهومة
1: شعور لا يوصف
2: طبعا كان في بالتطبيق موضوع كمان الهداف موضوع البطل موضوع النهائي فهذا كمان عمل قفزة نوعية أنا بالآخر
1: أنا بقول لك صراحة الاثنين اللي رفعوني للمرتبة السادسة كنت دائما أطلع أنزال الإسبان أخذ الكاس طبعا الفاز
2: ومين عطت الهداف مبابي مسكت مبابي كله مسك
1: مبابي
2: كله مسك مبابي
0: يعني بصراحة انتو بتحكوا أجواء وأنا كثير مبسوط لأنه ليلى ومحمد اسم الله عليهم يعني مقدمي برامج عن الرياضة أبو فارس حبيب الشعب
2: قلبنا مسافر أبو فارس
0: أستاذنا بيه مسافر نتمنى له الرجوع سالما غانما أكيد
2: ما في
0: والله يسعده بصوته الرخيم ونتمنى له دائما الحب كله
2: قلبنا أبو فارس
0: نعم بدي هيك شعورك حاليا أكيد في إلكو إهداء في ناس من حواليك عم بيسمعوكو فشو بتحبوا تقولولهم قبل ما نبلش كمان نبلش نوزع هدايا اكيد. فشو شو بتحب تقول عن في اكيد ناسك بسمعوك بالبيت، ابن عمك نزار بنا عم بيبعث لك تحيات
1: طبعا،
0: فايت على التطبيق وقال لي انا فايت على الدردشه.
1: شكرا شكرا.
0: على فكره في عندنا التطبيق دردشه، شوفي ليلى غاد قديش عندنا، واحملوا تليفوناتكم فوتوا على التطبيق بعد سماعكم. والكل اللي حابب يبعث تحيات لعلي لفريد لوليد بامكانه
2: طبعا كثير سهل، بتفوتوا على الصفحه الرئيسيه ثاني فوق تفاعل البث انضم لل

0: النقاش.
1: ايوه
0: بتكبسوا عليها وبتكبسوا
1: كمان مره. هاي الخانه اللي فوق لحظه شوي
0: بتفوتوا على الصفحه الرئيسيه.
1: فوتوا على الصفحه الرئيسيه
0: اعمل تحديث دوريد. تطلع عندك بالرئيسيه فوق في خانه زرقاء مكتوب انضم الى النقاش.
1: صحيح.
0: هوني
1: إذا ممتاز. يعني شايفين إحنا كمان عم نعيش الأجواء الحلوة كمان فيكم أنتوا تفوتوا وتفوتوا كمان. نعم. وبعد ما نفوت على الدردشي
0: عزاء محمود.
1: آه
0: لو قال بكتب لي اسمع شو كتب لي.
1: شوفي
0: ليه محمود. محمود على فكرة أنت بندازك علي.
1: طيب
0: هذا مشجع يا أرجنت يا
2: شو بقول لك
0: برشلوني يا برشلوني
1: شو بقول لك.
0: قال لو جايبين ليلى صوتها مزعج.
1: الله يسامحك يا محمود
0: بس تسمع باسم ميسي بصيبة انهيار عصبي بعدها مكيودي بتحكي على التحكيم.
1: الله يسامحك يا محمود. شايفي فت على الدردشة طلع شو سمعتي.
0: أنا ما عنديش مشكلة بكل حب. أول شغلة طبيعي فش على أي حدا إجماع بالكامل فتمام يا محمود رأيك على الرأس والعين بس يعني
2: بس تسمع باسم ميسي بصيبة انهيار عصبي ما كملتيش.
0: كل الفكرة أنا بارح كنت عم بحكي عن أنا وخسكية في البرنامج. أيوة. عن تعزية رونالدو لميسي قداش هم متصالحين مع هاي المنافسة.
1: حلو.
0: وقداش المشجعين تبعهم وشبحتهم في الميدان.
1: طيب.
0: مش قادرين يتقبلوا أي نقاش حولهم. فلا يا جماعة ما بيسبني انهيار عصبي.
1: بالعكس
0: من الأفضل عبر التاريخ
1: ليلة
0: في
1: قوية
0: جنب
1: قوية
0: نجوم. نعم. يستحقوا أيضا التقدير وأعطاء التقدير للنجوم يلي برفقة ميسي لا يقلل من شأنه غير عند الأشخاص اللي بيحبوا التفرد والانفرادية ونحن مش منهم.
1: الله يسعدك. كمان مرة احنا راح نروح كمان شوي لفاصل اعلاني ولكن بهمنا جدا تعرفوا انه اجواء المونديال اخذت حيز كبير في التطبيق والتطبيق مكمل يا جماعة. التطبيق ما خلص بعد المونديال. التطبيق مكمل عشان هيك احنا عم نشد انه فوتوا حملوا التطبيق. في عنا مفاجآت بتجنن مش بس كمان مسابقات رياضية. الدردشي يا جماعة فوتوا على الدردشي ابعتوا تحياتكم عن طريق الدردشي منوعدكم راح نقرأ ايضا. وليد في عندك رفعت اصبعك في شيء
3: بعد
1: عادي احكي. فراح نروح لفاصل اعلاني بعد الفاصل مكملين. تحية لكل زملائنا اللي موجودين معنا محمد خسكي ليلى قيش وليد بن الفائز فريد بشير الفائز وعلي غبري الفائز. طبعا نحكي على وليد رقم 6 فريد رقم 7 علي غبري رقم 5. بعد الإعلانات مباشرة راح نبلش في احتفالية توزيع الجوائز بوجود الكثير من الزملاء هون. عن جد أجواء بتجنن. خليكم معنا فاصل ونواصل.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
3: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
0: خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، بتريق تاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا
2: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: كرنفالية بالشمس. وكمان مرة خليل طبعا يدخل الآن اللي هو أيضا مسؤول عن هذا المشروع الجميل اللي كان له حصة الأسد أيضا لك من أطيب النيات زميلنا خليل. وكمان مرة بدي أذكر أسماء المرتبة الثاني. أول شيء تحية ل عمر دحلي أو عمر دحلي اللي هو طبعا حصل على المرتبة الثانية. شغلة مش هويني مسافر, نتمنى له هديتك محفوظة عمر, وإن شاء الله بترجع لنا سالم غانم. وكمان المرتبة الثالثة باسل قراقرة كان المفروض يكون ولكن هو كمان مسافر, فإحنا كمان بنقول لباسل هديتك موجودة كنا حابين نشوفك معنا. ومجد نصار للأسف بعدنا مش قادرين, مظبوط يا خليل مش قادرين لحتى هاي اللحظة إنه نتصل فيه, أو يعني لأنه هو وعد إنه يجي. على كل حال كنا حابين تكون معانا, لكن الموجودين معانا بالاستوديو مشكورين على انكم موجودين معانا, اللي هن وليد بنا, فريد بشير, وعلي غبري. وليد, شعورك قبل ما تستلم الجائزة انك موجود بالراديو وحاصل على جائزة من تطبيق الشمس في المونديال؟
1: طبعا شعور لا يوصف, فرحان كثير, واول مره برجع عندكم مضبوط على الاذاعه, دائما مستمع دائم عندكم, بس اول مره بشوف مضبوط. كل الاحترام, طاقم بجنن, اذاعه بتجنن, بتمنى لكم مزيد من التقدم والنجاح والازدهار. كل الاحترام لكم.
0: فريد,
2: شكرا جزيلا على الفرصه, على التطبيق, شكرا لكل الموجودين هون. انا سعيد جدا اني شفتكم بشكل يعني وجاهي زي ما قولوا,
0: ووصلت
2: الصوره مع الصوت.
0: نعم,
2: نتأمل طبعا دوام التقدم والنجاح لإذاعة الشمس, وتضلها صداحة وضاحة رنانة.
0: وعلي,
3: شكرا لكم, ولا مرة توقعت اني اجي اشوفكم, يعني دائما بسمع, انا اليوم بحكي معكم وقاعد بحطكم, يعني شيء فخر
0: يسعد قلبك.
3: شكرا لكم.
0: طبق لنا انعم.
4: علي, بتعرف شو حكي لنا قبل؟ أيوة. شوي تحت الهواء حكي لنا, ذكرتوني بيوم خطبتي من التوتر.
0: الان يبدا توزيع الجوائز, تبقى لنا من الوقت دقيقتان, فبالدقيقتين بدنا نوزع الجائزه. نبدا بالرقم, خليل, رقم من وليد, رقم 6 ولا رقم 7 ولا رقم
4: فريد.
0: نعم, فريد,
4: رقم 7,
0: فريد. فريد, فريد الان يتوجه. فريد, اول شيء شكرا لك, وطبعا تحصل
4: يلا
0: على,
4: يلا انا احكم
0: معه. نعم اكيد, زميله ليلى راح تكون مع زميل محمد, راح يكون معك وتستلم جائزتك في الحصول على المرتبه 7. وبدنا زقفه كبيره لفريد يا جماعه. واو واو واو واو, طبعا هذه الاجواء الحلوه عندنا في إذاعة الشمس. فريد يستلم الآن الجائزة مع طاقم إذاعة الشمس محمد وخليل وليلى, وأنا دوريت طبعا منا نقول لك يسعد روحك, وشكرا على أنك أنت عن جد تفعلت معنا وحصلت على هدية مننا. شكرا لأحلى فريد. فريد استريح, والآن نتقدم إلى المرتبة رقم 6 والفائز السعيد وليد بنا.
4: وليد, كل العيلة عم تسمعنا.
0: آها, كمان
4: تحياتي
0: هاي من خلال الدردشة عم نشوف أنه مزبوط ليلى. فيستلم الآن الجائزة من المسؤول عن مشروعنا, مشروع التطبيق, خليل حداد. ليلى تسلمه ومحمد, وبأجواء كرنفالية احتفالية يحصل وليد على في المرتبة السادسة. زقفة لوليد بنا. وحبينا نقول لك وليد عن جد شكرا لك, انت صديق برامجنا كلها, انا بعرف انك انت بتشارك بكل برامجنا, فشكرا لك. واحنا منكملين يا جماعه مع
4: علي.
0: علي يلا ضل 40 ثانيه يا علي على السريع.
5: علي علي علي علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي, علي
0: الشمس, التطبيق التطبيق التطبيق. نعم علي غبري طبعا يحصل على المرتبه رقم 5. واو, اذا هذه طبعا جائزه ايضا من نصيبك. الف الف الف مبروك لك يا علي, عن جد شكرا جزيلا. شكرا لفريد, شكرا لوليد, شكرا لعلي, شكرا محمد خسكي,
6: شكرا دريد,
0: شكرا ليلى القيش مع طبعا باقي
6: برامجنا ليلى.
0: وتابعوا برامج الرياضه في اذاعه الشمس
4: دائما وابدا. اليوم فيش المجال الرياضي, يوم الاثنين في المرمى رح نلتقي.
0: اوكي معا. خليل حداد شكرا لك, مني انا دريد زرقاوي, كل الحب والى اللقاء.

0: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي بروخبر
2: تودا دوغيت تودا غبال لنمتين
1: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسايون بيخزير كسبي ملي أتمكن.

0: مضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.
1: إذاعة الشمس 101.98.1
2: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
3: معقول؟
2: اه خيال، الكلونسؤات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتلكبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
3: يا باترون.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
7: خذ حبه فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
8: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
9: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت من آمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
4: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفامر، نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز Kids and You الزرازير.
13: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
14: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
15: الشمس دائماً.
16: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
17: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
16: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
0: هنا إذاعة الشمس
18: 101.98.1 FM.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
12: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. توجه محتجون فلسطينيون ومتضامنون أجانب وإسرائيليون إلى المنازل التي تحاصرها مجموعة من المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان يعيشون في المنازل في ظل ظروف إنسانية صعبة مع استمرار منعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية. يأتي ذلك بعد أن أعاد مستوطنون نصب خيمة قرب منازل فلسطينية في بلدة قصرى رغم وجود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وقالت المصادر إن الجيش لا يسيطر على الوضع في قصرى، فيما لا يزال المستوطنون متمركزين في محيط المنازل. وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قرية تل جنوب نابلس إن قوات الجيش الإسرائيلي طردت فلسطينيا من منزله وحولته إلى ثكنة عسكرية، وأضاف أن قوات الجيش أبلغت العائلة بعدم العودة إلى المنزل قبل مساء اليوم، مشيرا إلى وجود دعوات من المستوطنين لاقتحام البلدة. إلى ذلك، قال رئيس مجلس قرية كفر صور جنوب تلكرم إن قوات الجيش الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لبناية سكنية وثلاثة منازل في مناطق منصنفة باء، وأضاف أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون في المنازل التي طلتها أوامر الهدم. أصدر وزير الأمن إسرائيل كاتس تعليماته للجيش بإعداد خطة لنقل صلاحيات إنفاذ القانون في القضايا المدنية المتعلقة بالمستوطنين والإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية. وقال كاتس إن مهمة الجيش تتركز على مكافحة ما وصفه بالإرهاب الفلسطيني وحماية الحدود والمستوطنات من التهديدات الأمنية، فيما تتولى الشرطة مسؤوليات إنفاذ القانون والحفاظ على الأمن والنظام في القضايا المدنية. وبحسب القرار، ستعمل الشرطة على إنشاء قوة متخصصة وتعزيز قدراتها وميزانيتها للتعامل مع هذه المهام بالتنسيق مع الجيش والجهات المختصة. وربط كاتس الخطوة بزيادة أعداد المستوطنين والتحديات الأمنية المتزايدة في الضفة الغربية. من جانبه، دان نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ قرار نقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات بالضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية، معتبرا أنه محاولة لتكريس الضم غير الشرعي للضفة الغربية. وأكد الشيخ أن الاستيطان بجميع أشكاله غير شرعي. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة استخبارات أمريكية لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تحذيرات إسرائيلية متكررة خلال العام الماضي بشأن مخططات إيرانية محتملة لاغتيال الرئيس ترامب. وبحسب المصادر، تضمنت التحذيرات مخططات محتملة لإطلاق النار على ترامب بواسطة قناص أو تجنيد شخص لمهاجمته بسكين خلال فعاليات عامة. أعلنت الشرطة عن ضبط بندقية من نوع M16 وذخيرة ومخزن خلال عملية تفتيش في روضة أطفال داخل مجمع سكني بمدينة رهط بالتعاون مع قوات الحرس الوطني. وقالت الشرطة أن القوات عثرت على البندقية مخبأة داخل صندوق رمل في الروضة إلى جانب عشرات الطلقات ومخزن مسدس، وذلك عقب بلاغ عن إطلاق نار في المدينة. كما أعلنت الشرطة عن اعتقال مشتبه به من سكان رهط في الثلاثينيات من عمره للاشتباه بضروعه في حادثة إطلاق النار وحيازة الأسلحة ذخيرة بصورة غير قانونية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف، ويترأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى

كل التحيات القلبية لكم أينما كنتم. تحيات من الأعماق أهديها لكل محبين في كل مكان. عشنا أجواء جميلة جدا في الساعة الثانية والثالثة مع أجواء المونديال، وهيك عدنا مع الكثير من الذكريات الحلوة اللي عشناها فعلا مع تطبيق الشمس، وأيضا مسابقة المونديال اللي حازت على جماهيرية منقطعة النظير بعد الكثير من التفاعلات اللي كانت. وطبعا استضفنا من خلال الساعة الثانية والثالثة أيضا كل من الذين حصلوا على المراتب الأولى المتقدمة، بدينا من المرتبة العاشر، التاسع، الثامن، السابعة، السادسة، وإلى رقم واحد. إحنا بنقدر نقول الحمد لله رب العالمين أنجزنا بتوفيق من الله آلاف المتسابقين، وكل والعشر الأوائل حصلوا على جوائز هون في ذات الشمس. تابعونا، فكان هناك صوت وصورة عبر صفحتنا في الفيسبوك، عبر أيضا أثير إذاعة الشمس، وكانت الأجواء احتفالية مع طاقات جميلة جدا. كل الحب لكل اللي ربحوا، وحظا أوفل للي ما ربحوا. ولكن الأجمل من الهدايا هو التفاعل الجميل بين أبناء الشعب الواحد عبر تطبيق واحد يجمعنا سويا، تطبيق الشمس. تحياتي من الأعماق أيضا لكل زملائي وزميلاتي اللي كانوا أيضا مع هذا التطبيق وشاركوني، الزميلة ليلى والزميل محمد خسكية، لكم منا أطيب الأمنيات. الآن مع عنب تالي سرها بأرشتها راح نختم الساعة الأخيرة من هذا اللقاء. عنب تالي مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية.

آخر جمدان، تحية خاصة جدا. إذن نحن معكم مع عنب تالي سر برشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. كل الحب لكم أينما كنتم. تنسوش هذا العنب الطيب كروم لخيش. طبعا نحكي عليك الأوتوم كريسب، عندنا السكرال كارلوتا الأحمر، وفي عنا الأسود سيبل. وتنسوش الكريسبز، وأنا بحب مثلا شني إس 53 الأحمر، والبيج بيرل كمان الأخضر. كله هذا بس من عنب تالي.

كل تحيات لكم أينما كنتم، التحيات القلبية لكل محبين في كل مكان من إذاعة الشمس. دوري الزرقاوي مقدم هذا اللقاء، أحبكم لو تعلمون كم. تحية إلى الزملاء، الزميل إيهاب عويس يرافقني الآن في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، وتحية إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء.

إذن تحيات خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان. عنب تالي سرها برشتها, والساعة الأخيرة راح تكون ساعة الأسئلة والمعلومات العامة, وطبعا بدنا منكم تجاوبوا صح عشان تربحوا كرتوني من عنب تالي. نعم كرتوني أطيب عنب العالم عنب تالي صراحة.

0: كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا دوري.
0: يا هلا فيك يا غالية مغلغل، شو أخبارك؟ كيف الحال؟ صحة؟
1: أنا بدي
0: أسلم عليك دوري. بدي أسلم عليك دوري. تفضل.
1: أنا بعد دوري ما وصلنيش كرتونة
0: عنب. شو؟
1: ما تواصلوش معي، ربحت كرتونة عنب بس.
0: طبعا إحنا كل العنب موجود يعني إن شاء

0: الله بعد ما تخلص كل المسابقات رح أكون بالراديو، فبوعدك إنه يتصلوا فيك وتيجي تحصل على الجوائز من هون. أوكي؟
1: الله يسعدك، أنا تحتم مجلة غيري يعني.
0: أكيد رح تحتم مجلة غيرك، من هنا حكون مطمن كل شيء بيصلك، فيش شيء بنحكي عنه ما بيصل. أوكي؟ شوية حبة صبر بس. يعطيكم ألف عافية، إحنا مكملين، كل الحب لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
2: ألو. ألو.
0: مرحبا، كيف الحال؟ شو الأخبار؟
2: إيه
0: حبيبي بلال، انت منيح؟ تحبنا؟
2: منيح.
0: تحب اسيل؟
2: اسيل
0: اسيل الانتاج بتسلم عليك كثير، واحنا بنحبك، يعطيك العافيه. هذا المستمع اللي بنحبه كتير، اللي هو ما بيقدر بيسمع ولكن ما بيقدر يحكي، لكن هو يعني جبار انسان بكل معنى الكلمه. مرحبا لمين؟ الو، مين معنا؟
3: نوري، صباح الخير.
0: صباح الفل.
3: يا أول إشي بدنا نشكر دوريد زرقاوي والصحفية البرعة في راديو شمس الرياضة، ليلى القيش اليوم كنتوا أحلى من الأحلى.
0: الله يخلينا إياك. مين معي؟
3: فادي بشير بحكي معك.
0: فادي، كيفك يا فادي؟ شو أخبارك؟
3: هلا بيك يا دوريد، هلا بيك يا وردي.
0: الله يخليك.
3: اليوم يعني من الساعة 10 للساعة 12 وأنا مع دوريد زرقاوي، يعني برنامج ألف ألف. بس لو كان أخي دوريد القرعة كانت بسلة كبيرة والأسامي طلعت واحد واحد بيكون أحسن
0: أحسن وأحسن طبعا، ولكن يعني الحمد لله يعني تم توزيع الجوائز بطريقة كتير ممتازة. خلينا نفوت على عنب تالي سرة برشتة، بتحب عنب تالي ولا كيف؟
3: طبعا والله، يلا إذا جبت عنب والله خيا دوريد.
0: شو اللي تحب الأكثر، الأخضر ولا الأسود ولا الأحمر؟
3: لا والله الأبيض أحسن والله خيا دوريد.
0: بقرقش؟
3: أيوة
0: بقرقش، بترقش صح؟
3: أيوة 100%.
0: طيب أول إشي خلينا نسألك على الأخطبوط، تعرف الأخطبوط؟
3: ايوه.
0: كم قلب عند الاخطبوط؟ صح،
3: قلب واحد.
0: قلب واحد؟
3: ايوه.
0: غلط، شايف؟ بلشنا نخربط. خرب مش واحد. يلا ركز، قديش كم قلب عند الاخطبوط؟
3: ايش احتمالات؟
0: ثلاثة. ثلاثة قلوب. زي أوه. الرجل العربي عنده 14 قلب. اوكي. اذا ثلاثة قلوب عند الاخطبوط. اوكي، دير بالك على قلبك انت، همشي.
3: ايوه
0: حبيب قلبي، سلم. اذا 0-64-10-101 راح نوزع عليكم كراتين عنب تالي، كل الحب لكم اينما كنتم. عيشوا الاجواء الحلوه. عندنا مثلا الاخضر اوتوم كريسب، عندنا الاحمر سكارلوتا، عندنا الاسود سيبل، عندنا كمان الاخضر كريسبز، عندنا الاحمر شني اس 53، هسه اللي بحكي اسم طيارات، وعندنا كمان الاخضر بيج بيرلا. مرحبا لمين؟ الو،
4: شو اخبارك عمي دريد؟
0: حبيب الشعب،
4: جمعه مباركه.
0: انت غالي ومغلغل، مين معي؟
4: حمودي جديد، شو اخبارك
0: حبيبي؟ يا حمودي، شو اخبارك يا حمودي؟
4: الحمد لله دائما.
0: حمودي بتحب العنب؟ عنب تالي
4: يا اخي من العنب،
0: بس عنب تالي. عنب تالي سر بقرشتها صح؟
4: بس بعرق
0: حبيبي. قل لي، في دولة فيها برج بيزا المائل، هذا البرج بيجي اسمه بيزا اللي هو بيجي مائل شوي، وينها بأني دولة هذا موجود؟
4: إيطاليا.
0: صح مزبوط، هو موجود في إيطاليا.
4: في عنا هون كمان بني أدمين مائل.
0: لا احنا بلاش البناء، خلينا على الأبراج السا، خلينا على الأبراج. طيب
4: حبيبي،
0: حبيب الشعب يعطيك العافية. مكملين عنب تالي سرها بقرشتها. مرحبا لمين؟
5: صباح الخير.
0: يا هلا، صباح الفل، مين معاي؟
5: كيف حالك يا وردي؟
0: غالي ومغلغل.
5: بلا ايش عندكم اف 16 بالصبح.
0: سامر كيفك يا سامر؟
5: هلا دوريد،
0: انت منيح؟
5: انا بس اسمع صوتك واعرف انك بخير دائما منيح.
0: انت غالي ومغلغل، واحنا بنحبك.
5: حبيبي.
0: الله يسعد لي قلبك، وطبعا هذا البرنامج تحت رعاية عنب.
5: عنب
0: تالي سرها.
5: 53 هذا.
0: عنب تالي سرها بقرشتها، اوكي؟
5: بات مقرش.
0: يلا عيد معاي هاي الجملة وإن شاء الله حظك بكون حلو.
5: أشكرك.
0: لا تخافش. طيب.
5: طيب.
0: شم النمل ولم الشمل.
5: شم النمل ولم الشمل. شو المشكلة؟ طيب.
0: ما لك مضغوط. شم النمل ولم الشمل.
5: شم النمل ولم الشمل.
0: طيب من عند عبد.
5: أنت تقبل وراي تتخربت.
0: لا والله لا أنا بنادي الحمد لله من عند من اكتب قول من عند.
5: إيه؟
0: قول من عند.
5: من عند.
0: عبد الوموي.
5: عبد الوموي.
0: اسمع ركز، عبد الوموي.
5: عبد الوموي. شو بدك؟
0: طيب يلا اسا من اول، يلا يلا. شم النمل
5: دريت
0: ولم الشمل من عند عبد الموامي. يلا تفضل
5: شم النمل ولم الشمل.

0: من عند عبد الوامر. اوعك عليك، اوعك عليك بالبلد،
1: قتلني. شم النمل ولم الشمل من عند عبد الوموي. تفضل
0: يا زلمه. ايش
1: يا زلمه؟ ويني شم النمل
0: ولم الشمل؟ استنى شوي، استنى شوي، استنى شوي. شم النمل يعني
1: على فكره النمل له ريحه حلوه، على فكره
0: ريحه حلوه.
1: شم نمل شم،
0: عشان هيك بيستعملوا كده.
1: بنحبك كثير، دير بالك حالك سامر
0: حبيبي.
1: باي. شم النمل ولم الشمل من عند عبد الوموي. طيب يلا خلينا نكمل. مرحبا لمين؟ الو
2: الو، مرحبا.
1: يا هلا، كيفك
2: حبيبي الدوري؟ كيف حالك؟
1: يا هلا فيك. مين معاي؟
2: معك امجد. منين
1: امجد؟ شو اخبارك يا امجد؟ كيف امورك
2: حبيبي يا غالي؟
1: انت غالي ومغلغل.
2: والله انت اللي غالي يا عم.
1: الله يسعد هالروح. اول اشي عنب تالي،
2: عنب تالي
1: سرها بشو؟
2: سرها
1: بقرشتها. اوكي، اذا عنب تالي سرها بقرشتها، وحظك يكون حلو. بدي اسالك سؤال، ما الجهاز المستخدم لقياس درجه الحراره؟ ما هو الجهاز اللي بنستخدمه عشان نقيس درجه الحراره؟ هل هو البوصله ام الترمومتر ام البارومتر ام المجهر؟ جهاز بنقيس فيه درجه الحراره، البوصله، الترمومتر، ام البارومتر، ام المجهر؟
2: الباركومتر.
1: الباركومتر؟
2: اه،
1: ما فيش باركومتر، اسمه بارومتر عزيزي. اوكي،
2: بارومتر. انا
1: مرجع بارو هارو فارو، مش مشكله، بس مش البارو، هو الترمومتر. اوكي،
2: اه
1: يلا بنتعلم، بتتعلموا كمان معلومه. مرحبا لمين؟ الو. يا هلا،
3: كيف الحال؟
1: شو الاخبار؟
3: والله الحمد لله تمام.
1: مين اللي عندك؟ شو في؟ مين هدول الحلوين؟ مين هدول الحلوين؟
3: سلوى، سلوى مطر.
1: يسعد روح ولادك، الله يخلي لك اياهن. سلوى
3: الله يسعدك. سلوى دعمو.
1: حاضرة؟
3: يلا ان شاء الله.
1: عنب تالي سرها بايش؟ الو؟
3: ايوه معك مطر.
1: عنب تالي سرها بايش؟ بقرشتها صح؟
3: صح.
1: بتحبي عنب تالي ولا كيف؟
3: اكيد.
1: طيب يلا بدك تعيدي وراي جملة حلوة. أوكي
3: يلا إن شاء الله.
1: أربع مرات. طيب
3: يلا.
1: لحم الحمار حرام ولا حلال؟
3: حرام.
1: حرام، إذا بتقولي لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال. أوكي، أربع مرات اتفضلي، الساحة لك.
3: لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال. لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال. لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال.
1: آخر واحدة.
3: لحم الحمار حرام ولحم الحمام حلال.
1: جدعة جدعة، إن شاء الله بتفوزي معي اليوم. يعطيك ألف عافية.
3: إن شاء الله. باي.
1: مرحبا لمين؟
4: ألو، السلام عليكم.
1: يا هلا،
4: شو الأخبار؟ كيف صحة؟
1: حبيبي مين معاي؟
4: بحكي معك فارس من ناصري.
1: فارس شو أخبارك يا فارس؟
4: والله نحمد الله ونشكره.
1: هلا بفارس. فارس طبعا عنب تالي.
4: عنب تالي بقرمشتها
1: بتقرمش تقرمش.
4: هلا بس
1: حبيب الشعب، الله خلينا اياك.
4: الله يرضى عليك يا
1: زعيم. الله يسعد قلبك. طبعا في عنا اسئله حلوه وبدنا نسالك سؤال.
4: مزبوط، تفضل.
1: وبلكي انت جاوبت صح، بلكي ربحت كرتونه عنب تالي، بينفع؟
4: يلا ان شاء الله.
1: يلا. سويسرا، سمعت عن سويسرا؟
4: لا يا دكي.
1: احلى هان شقور. نعم، الله يسعد روحك. ما عاصمة سويسرا؟
4: عاصمة سويسرا؟
1: بدك بعطيك احتمالات.
4: هولندا. هولندا.
1: هولندا عاصمة سويسرا؟ لا الوضع منيح عندك. لا الوضع الحمد لله بجنن. لا كتير حلو. لا معلومات طيبة جدا عندك. ركز منيح يا زلمة، ركز. لو اني استاذ
4: سويسرا. سويسرا
1: كنت طردتك هسه من المدرسة. لا جنيف بالضبط. انا ديروا بالكم بعيد على الاسئله وشوفوا بعيد وبتخربطوا.
4: والله ما بعرف الصراحه، بدنا نتهون عليك.
1: اسمع ركز هسه، انا بساعدك. جنيف، زيورخ، بيرن ام لوزان؟
4: هاي الاخيره معقول؟
1: لوزان. لا، عاصمه سويسرا بيرن. اضفت لك معلومه تذكرها، عاصمه سويسرا بيرن. وان شاء الله بتروح على سويسرا وبتروح على بيرن وبتتذكرني كمان.
4: والله وانت معي بس.
1: انا معك اكلنا هوا. يعطيك العافيه، باي. إذا أعزائي تحيات خاصة جدا للجميع، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

0: حب لكم أينما كنتم. عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيدي من شهر 6 وبينتهي بشهر 12. 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة. الفواكهية التفاحية المسكتية وحبات كبيرة بأصناف بتجنن، وأهم إشي بدون بذر. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: مرحبا.
1: ألو.
0: أيوة مين معاي؟
1: وطن عمر.
0: هلا بوطن العمر، شو الأخبار؟
1: الحمد لله.
0: أهلين وطن. وطن عنب تالي سرها
1: بتالي.
0: سرها بقرشتها مزبوط؟
1: نعم.
0: الله يخلينا إياكو ولك منا أطيب الأمنيات، وإحنا كمان منحبكو، وراح أربح يعني راح تفوتي على المسابقة لأنك أنت إجيتي رقم 10.

0: في عنا مفاجأة حلوة لإلي أنا شخصيا، بتأمل إنها ترد علي. فخلينا نسمع لمين هاي التحية الحلوة لأغلى إنسانة علي بالوجود. مرحبا.
1: مرحبتين، شو أخبارك؟
0: شو أخبارك يا حلوة؟
1: بعرفش مين هذا الصوت، مش نسيته، أنا مش عارفة شو اسمه.
0: الله يخلينا إياكي. أنا بصراحة بنضغطش على الهوا، بس معاك أنا بنضغط دايما وعندي المشاعر بتتخربط. بحكي مع ام نزار صحيح؟
1: حبيبي الله
0: يسعدك. في شاب بحبك كتير بموت عليك اسمه دوريت زرقاوي.
1: حبيبي قلبي، الشرف احكي معه.
0: ويسعد هالروح، وانا بحمد ربي كل مره مليون مره انه عندي ام زيك. واليوم عيد ميلادك
1: حبيبي،
0: وحبيت اقول لك يما حبيبه قلبي، مزبوط انا بشوفكيش كتير يمكن الضغط
1: شكرا
0: والوقت.
1: شكرا كتير انك روحت بالسلامه من النرويج اولا
0: حبيبتي يما،
1: وثانيا الله يخلي لك هالعيله الحلوه، جد احلى عيله.
0: الله يسعد هالروح يما.
1: ثالث شيء انا يعني بعجز لساني عن الوصف والتعبير،
0: جد اول شيء
1: نعم. كامل الاوصاف
0: حبيبه قلبي حبيبتي يما. اول شيء هذا فخر لإلي انه انا يكون عندي ام زيك. لا لا انا اني كنت امي صدقيني، انا كثير انت بتعرف بعشق تراب الارض اللي تمشي عليها
1: حبيبي،
0: فانا كثير بحبك وبدي اتمنى لك الصحه وربنا يطول
1: حبيبي
0: بعمرك، لانه انت يعني رافقتينا بظروف صعبه مش هويني وتكبرتينا.
1: انت نورت البيت كله يا روحي، الله يسعدك.
0: الله يخلينا اياكي يما حبيبه القلب. وهي ايهاب بقول لي دوريد، الراديو كله بتقول لك ايهاب عويس بقول لك كل عام بخير، احلى ام دوريد وام نزار يعني.
1: حبيب قلبي انا بشكر كل الراديو على اتاحه هذه الفرصه اللي بخلوني احكي معك يا روحي.
0: حبيبه قلبي يما انا كثير بحبك، وانا بدي اتمنى لك الصحه والعافيه
1: كثير كثير حبيبي،
0: وبدي اقول لك كل عام وان شاء الله يا رب كل سنه كل سنه اضلني آية على الهواء، وانا واعد نفسي على الهواء كل سنه اطلعك على الهواء وتحكي واحكي معك وافاجئك، لانك انت بتستاهلي كل الخير اللي بالدنيا يما.
1: حبيب قلبي الله
0: يسعدك، انا بحبك كثير كمان البنات، فمني ومن سوما والبنات اللي هن ليانا وسيلين وسلمى بيعشقوكي بيتمنوا لك الصحه، ومن اذاعه الشمس كلها.
1: تابعتك على فكرة وانت بالنرويج، كنت تابعتك فقرة ورا فقرة يعني.
0: حبيبتي يما
1: يعني يقولوا لك دقوا الشماس
0: دقوا الشماس. احنا حبينا نقول لك كل عام وانتم بخير يما، وكل اذاعه الشمس بتهنيك وتقول لك كل عام وانتم بخير يا احلى، وتنسيش انه انا عيد ميلادك اليوم، انا عيد ميلادي بكره، شوفك انت خلفتيني.
1: لا ودي له سابق النهار بعد ما قلتلكش، مع كل حال كل عام وانت بألف ألف خير يا روحي.
0: الله يسعد قلبك
1: كل سنه وانت هاي من محبتي فيك، جبتك انا جبت عيدك مع عيدي.
0: الله يخليني اياك يما حبيبتي، بحبك كثير وبدي اتمنى لك الصحه، وكل عام وانت انغش ام بالعالم
1: يا روحي،
0: وديري بالك حالك
1: حبيبي،
0: وطبخي لي طبخه طيبه طيب عشان بحب طبخه،
1: ولا احلى طبخه بدي اعمل لك حبيب قلبي الله
0: يسعدك. بحبك بحبك
1: بدي اعمل لك ورق دوالي
0: ولا شيء، بدي بمزح معاكي انا، بدي سلامتك يما، بموت عليك، ديري بالك حالك
1: حبيب قلبي. طيب سلم على كل الطاقم الراضي،
0: الله يخلينا اياكي، بحبك يما، كل عام وانت بخير
1: صغار وصغار حبيب قلبي.
0: واو ما احلى

0: إذا بعد التحية الحلوة لأمي الغالي اللي بموت عليها، بدي أتمنى لها الصحة والعافية وهدات البال. وخلينا نروح على عنب تالي سرها بقرشتها. فاصل إعلاني ونواصل بعدها لكم من أطيب الأمنيات، خليكم معي.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.
0: إذن لحظات رح يكون معنا الفاصل،

0: البحر بالنسبة إلنا مكان للراحة والفرح، لكن كمان فيه مخاطر ما لازم نستهين فيها. كل سنة بنسمع عن حالات غرق، وكتير منها بصير في شواطئ ما فيها خدمات إنقاذ أو في ساعات ما بيكون فيها منقذ. والفرق بين السباحة الآمنة والخطرة ممكن يكون الفرق بين الحياة والموت. أهلنا الأعزاء، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة، وانتبهوا لأولادكو ولا تتركوهن لو للحظة. ذكروا، البحر جميل لكن الأمان أولاً. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الطرية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويليفود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فقوع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: اللب يكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت لويس علم الجيش. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: حين يتحول الطبيب إلى متهم، وحين يصبح الممرض

0: هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
1: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
0: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

قبل ما طبعا نحكي كمان تهنئة عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية، حبات كبيرة بأصناف جميلة وأهم شيء بدون بذر. طبعا تحية خاصة جدا من الأعماق حاليا أرسلها إلى أفراد المجموعة اللي كانوا معنا في الرحلة. أولا تحية خاصة جدا لمرشدتنا المميزة إلهام، فقد كنت أكثر من مجرد مرشدة ترافقنا في رحلة، كنت رفيقة وأختا وصديقة قريبة من الجميع. بحضورك الجميل وابتسامتك وصبرك واهتمامك بأدق التفاصيل فعلا جعلت لكل يوم نكهة خاصة. شكرا على تعبك معنا وعلى سعة صدرك وعلى المهنية والروح الطيبة، وكنت رائعة ومميزة بكل معنى الكلمة. شكرا إلهام من القلب، تركت بصمة جميلة في هذه الرحلة. وشكرا أيضا لكل فرد في مجموعتنا الرائعة على الروح الحلوة وعلى المحبة والاحترام والتعاون والضحكات والمواقف. فبدأنا الرحلة كمجموعة، اجتمعنا، اكتشفنا النرويج، واليوم نقول لكم سأتذكركم دائما. شكرا إلهام وشكرا لكل فرد في هذه المجموعة الرائعة، أحبكم لو تعلمون كم. مني أنا دريد كل الحب لكم أينما كنتم في رحلة جديدة وضحكة جديدة وذكريات لا تنتهي.

إذن تحياتي خاصة جدا طبعا. أوكي هذه تحياتي من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة بس مع الشمس. إحنا مكملين على 0-64-10-101 المعلومات العامة والأسئلة الجميلة منخليها دائما للمحبين والجميلين والرائعين دائما وأبدا. وكراميلا بس مع نصيف زيتون.

شكرا لطالبتي المميزة حلا أمون. الله يسعدك يا حلا، وراح أشتاق لك كتير لأنك عن جد طالبة مميزة بكل معنى الكلمة. أتمنى أن تكوني بخير يا حلا.

من هنا من إذاعة الشمس أيضا تحية إلى الغالي المغلغل على القلب زهير، اللي طبعا لولاك يا زهير والله كانت صعبة تقوم كل هذا البرنامج الكبير، لأنه الرحلة انقامت على كتافك يا زهير حبيب الشعب. أحلى زهير رشيد.

إذا عنب تالي سر برشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ بشهر 6 وبينتهي بشهر 12. 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر وأسود. كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية. حبات كبيرة بأصناف معينة وأهم إشي بدون بذر. عندنا الأوتوم كريسب الأخضر، عندنا سكارلوت الأحمر، وعندنا الأسود السيبل، وتنسوش كريسبز الأخضر الأحمر شني S53 والبيك بيرل هو الأخضر. من التحيات الحلوة طبعا دائما نتمنى لكم الصحة والعافية وهدات البال، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من ذات الشمس. اتصلوا وجاوبوا صح على المعلومات واربحوا كرتونة عنب من تالي 0461.

سوافيمينتي. أبو الزوز إحنا بننسى كاش زهير، أنت غالي ومغلغل وأنت منحبك كتير، والولاك صديني ماك ولا إشي زبط. الكبسة الزر الأخير اللي إلك. إذن تحية من الأعماق، دعينا بتالي سر برشتها، وتحية خاصة جدا للجميع، لكم من أطيب الأمنيات جورج والسوف. جبني أغنية حلوة كتير اسمها طمني على الحبايب، اسمع الأغنية الحلوة، كلمات أحمد الشتى، وطبعا من الأغنيات اللي جورج دائما يعني ما في نقاش، طبعا صلاح الشرنوبي الموسيقار الكبير في أغنية طمني على الحبايب جورج والسوف.

0: جاي أقول وأقول جورج وسوف طمنا على الحبايب جديد جورج
1: وخلي الليل يطول ويحلى تالي السهر.
0: عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 وبينتهي بشهر 12. 30 صنف بثلاث ألوان أخضر أحمر أسود. كل صنف له نكهته الخاصة الفواكهية التفاحية والمسكتية. حبات كبيرة بأصناف معينة وأهم شيء بدون بذر. أطيب عنب اليوم موجود في السوق هو عنب تالي. في نهاية هذا اللقاء اسمحوا لي دائما أشكركم جزيل الشكر على حسن المتابعة. أحبكم لو تعلمون كم

إذن كل اللي شاركونا دائما وبيحبونا ومنحبهم، إحنا كمان منحبكم كتير، وحبينا نقولكم إنه عنب تالي سرها بقرشتها. فيكو إنكو عن جد تختاروا هذا العنب لأنه عن جد إله نكهة خاصة مميزة جداً.

إذن لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها. واسمحوا لي في نهاية هذا اللقاء أيضا أن أشكر جزيل الشكر كل محبينا في كل مكان اللي دائما بيحبونا وبيسمعونا وبيحبوا دائما برامجنا. ما في أي كلمة نحكيها غير أنه إن شاء الله يا رب الخير كله لكم. بدي أشكركم جزيل الشكر طبعا اللي بعتوا لي تحيات بعيد ميلادي اللي بيصادف بكرة, واليوم عيد ميلاد أمي, فأجواء بتجنن والحمد لله يا رب العالمين إنه ظل في عنا صحة وعنا طاقات ونظلنا نعتلى شعبنا وجماهيرنا اللي بتستنانا بفارغ الصبر بكل برامجنا الحلوة. اسمحوا لي أشكر

زميل إيهاب عويس، لك منا أطيب الأمنيات إيهاب، يعطيك ألف عافية أبو جليان غالي ومغلغل حبيبي حبيبي، الله يخليك. تقبل الهدايا طبعا بكل أي نعم، بنفع على البيت، بنفع على أي بدن حدكو. البيت ما بدي مصاري، بدي تبعتولي بس قلوب حب، صدقوني هذا هو اللي بيهمني جدا، بدي تبعتولنا بس فرح وسعادة، لأنه هاي هي الشيء الوحيد اللي ممكن يوصل بينه وبينكو المحبة، وليس أجمل منها. شكرا بديع كرام، أشرف على هذا اللقاء، لك من أطيب الأمنيات بديع. تحية من الأعماق إلى الزميلة أسيل كبهة، لك من أطيب الأمنيات أسيل. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، نعيش الأجواء الحلوة دايما مع الشمس. قدمنا لكم هذا البرنامج برعاية عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 وبينتهي في شهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له النكهة الخاصة، الفواكه التفاح والمسكات والحبات الكبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر، أهم شيء بدون بذر، لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا شكر كمان مرة، بكرة اللقاء من جديد يتجدد في تمام الساعة 11 في برنامج آخر حلاوي بعد برنامج الزميل فهم فرح. اليوم رح أشكر كمان الزميل هان شقور اللي رح يكون معاكو بعد البرنامج مباشرة في برنامج المعروف اعمل حسابك، واعمل حسابكو دايما يا جماعة، الوقت بشد وبرخي، ديروا بالكو بالمصريات تعونكو، وتمتعوا مع باقي برمجنا حتى انتصاف الليل. أحبكم دائما، لكم مني أطيب الأمنيات. بنهي مع أغنية كتير حلوة بحبها كتير، وائل جسار كل وعد، بهديكم إياها وإلى اللقاء.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت بديع الجريس كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
3: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عندنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
5: خذ حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
6: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
7: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
8: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
9: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
10: الشمس دائما.
11: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم. أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
12: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوחם، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות. אבל עדיין, כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
11: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולעונסוריה לא תנקיד חיה. איזעת השמס, מעקום.
0: هنا איזעת השמס.
13: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
14: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ، فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت سلطة المطارات والمعابر الحدودية بأن الازدحام والتأخير في مطار بن غوريون منذ ساعات صباح اليوم يعودان إلى قيود في المجال الجوي الأوروبي خصوصا في اليونان، إلى جانب وجود

0: طائرات تزويد بالوقود أمريكية في المطار. وأوضحت السلطة أنه خلال 3 ساعات تراكمت بشكل استثنائي نحو 90 رحلة جوية، ما أدى إلى ضغط كبير على عمليات تشغيل المطار وتجهيز الطائرات، إضافة إلى زيادة أوقات الانتظار لاستلام الحقائب. وأضافت أن الإقبال المرتفع على السفر خلال هذه الفترة ساهم أيضا في تفاقم الازدحام، مشيرة إلى أن نحو 90 ألف مسافر من المتوقع أن يمر اليوم عبر مطار بن غوريون في الرحلات القادمة والمغادرة. في الضفة الغربية توجه محتجون فلسطينيون ومتضامنون أجانب وإسرائيليون إلى المنازل التي تحاصرها مجموعة من المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرة جنوب نابلس. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان يعيشون في المنازل في ظل ظروف إنسانية صعبة، مع استمرار منعهم من الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية. يأتي ذلك بعد أن أعاد مستوطنون نصب خيمة قرب منازل فلسطينية في بلدة قصرة رغم وجود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وقالت المصادر إن الجيش لا يسيطر على الوضع في قصرة، فيما لا يزال المستوطنون متمركزين في محيط المنازل. وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قرية تل جنوب نابلس إن قوات الجيش الإسرائيلي طردت فلسطينيا من منزله وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأضاف أن قوات الجيش أبلغت العائلة بعدم العودة إلى المنزل قبل مساء اليوم، مشيرا إلى وجود دعوات من مستوطنين لاقتحام البلدة. إلى ذلك، قال رئيس مجلس قرية كفر سور جنوب تلكرم أن قوات الجيش الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لبناية سكنية وثلاثة منازل في مناطق مصنفة باء. وأضاف أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون في المنازل التي طالتها أوامر الهدم. إلى لبنان، قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن إسرائيل تخرق الاتفاق الإطاري من خلال استمرار عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأكدت اليونيفيل أن وجودها في الجنوب ضروري لمنع تكرار الخروقات، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على إزالة الأجسام غير المنفجرة. بدوره، دعا رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل إلى وقف عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان. وفي السياق، ذكرت مصادر لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة المنصوري، كما نفذ تفجيرات في جنوب البلاد خلال اليوم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تحذيرات إسرائيلية متكررة خلال العام الماضي بشأن مخططات إيرانية محتملة لإغتيال الرئيس ترامب. وبحسب المصادر، تضمنت التحذيرات مخططات محتملة لإطلاق النار على ترامب بواسطة قناص أو تجنيد شخص لمهاجمته بسكين خلال فعالية عامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محصني حشمال، محصني حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اليوم بالحروب على الممرات البحرية، فربما المعركة الحقيقية تخاض على رسم خرائط التجارة نفسها. وبينما تتسابق الدول لفتح طرق بديلة، تفاجئ الصين الجميع وبصمت بطريق يمر فوق الجليد لا فوق البحار الساخنة. فلنحن أمام بداية تحول يعيد رسم ميزان القوى الاقتصادية العالمية، رح نتحدث بهذا الشأن. ليست كل الأزمات الاقتصادية تبدأ بانهيار الأسواق، فبعضها يبدأ بتوقف التحويلات البنكية، وبين قرارات سياسية وحسابات مالية معقدة يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام اختبار غير مسبوق قد يتجاوز أزمة السيولة إلى تهديد بنية النظام المالي نفسه. فهل تتحول المصارف إلى سلاح في معركة الاقتصاد والبقاء؟ رح نناقش هذا الملف. الأزمات لا تقاس بالأرقام فقط، فبعضها يبدأ عندما تتآكل مقاومات الصمود بصمت، وبين العجز المتصاعد وتراجع محركات النمو واستنزاف رأس المال البشري، لابد من سؤال لم يعد نظريا: هل يقترب الاقتصاد الإسرائيلي من نقطة تحول يصعب العودة عنها؟ رح نتعمق بهذا الموضوع.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الانترنت الشمس.com ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل مجمل الأحداث الاقتصادية بلغة بسيطة ومفهومة ونقدم رؤية أوضح. في الإعداد الزميل خليل حداد وعلى التقنيات الزميل إيهاب عويس ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور. بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو ما بنعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع بدأت فيه خرائط التجارة العالمية تتغير بينما استعادت الأسواق المالية ثقتها نوعا ما. فبينما ينشغل العالم بالتوترات في البحر الأحمر ومضيق هرمز وغيرها من الممرات، فاجأت الصين الأسواق وبصمت بإطلاق أولى رحلات طريق الحرير المتجمد عبر القطب الشمالي في خطوة بتأكد أن المنافسة لم تعد على حماية الممرات التقليدية فقط بل على ابتكار طرق جديدة تعيد رسم سلاسل الإمداد وتوازنات التجارة العالمية. وفي الولايات المتحدة عززت بيانات التضخم اللي أجت أهدى من المتوقع رهانات الأسواق على إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع المقبل للاحتياط الفيدرالي، أو بما معناه عدم رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل، ما أعاد شهية المستثمرين للمخاطرة ودفع مؤشرات وول ستريت بقيادة أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى تحقيق بعض المكاسب. أما أسواق الطاقة والسلع فبقيت أسيرة معادلة معقدة، فالمخاطر الجيوسياسية ما زالت بتدعم أسعار النفط، لكن المخاوف من تباطؤ الطلب العالمي حدت من مكاسبها، فيما تواصل الدول والشركات البحث عن ممرات أكثر أمناً واستقراراً. في الأسواق المالية التفاؤل حاضر لكنه حذر، المستثمرين بيدركوا أنه أي تطور جيوسياسي أو مفاجأة اقتصادية ممكن تعيد خلط الأوراق بسرعة في عالم أصبحت فيه الجغرافيا والاقتصاد خاصة الجغرافيا السياسية أكثر ترابطا وأكثر تأثيرا من أي وقت مضى. بنظرة سريعة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، S&P 500 بالمجمل الأسبوعي حقق مكاسب بمعدل 18%، مؤشر ناسداك سجل

0: تقدم بمعدل 1%. أما مؤشر داو جونز فترجح لكنه كان أقرب إلى التراجع. بالمجمل صعب نقول أنه حقق مكاسب. النفط، سعر النفط ما زال يتأرجح مع التوتر في هرمز. سعر البرميل بيتراوح عن 83 دولار ونص في العقود الآجلة. أما الذهب فزي ما حكينا وسط تراجع الرهانات على رفع الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة في الاجتماع المقبل، والأرجح أنه يبقى سعر الفائدة على حاله، الذهب صعد وسعره تخطى 4400 دولار للأونصة. حاليا سعر الأونصة تراجع بعض الشيء إلى 4380 دولار بعد جني المستثمرين لأرباح لمكاسبهن، واستمرار المخاوف رغم يعني أنه التضخم أجى بأمريكا متوافق مع التوقعات، ولكن استمرار مخاوف التضخم في الأشهر القادمة نتيجة ارتفاع سعر النفط بالأساس وتحديات سلاسل الإمداد. أما بخصوص البيتكوين، سعر البيتكوين ما زال بيتأرجع عن 63 ألف دولار تقريبا، فيش تغيير. سعره حاليا بيتراوح عن 63300 دولار. مؤشرات تل أبيب عادت لبعض الانتعاش، وبالمجمل حققت مكاسب. تل أبيب 125 سجل تقدم بمعدل 1%، تل أبيب 35 أحرز مكاسب بمعدل 1.8%. أما بخصوص سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية، فسعر صرف الشيكل عاد للتقدم. دولار الشيكل 2.96 شيكل، يعني رجعنا إلى مدون 3 شيكل. يورو للشيكل 3.42 شيكل، باوند للشيكل 4 شيكل، ودينار أردني 4.18 شيكل. طبعا نرجع من ذاك الجميع أن الحذر واجب في كل تداول خطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا. اعمل حسابك المساحة الاقتصادية في ذات الشمس، فخليكم معنا.
1: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي تعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكوا بالفروع محسن تورا.
5: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت روزيت قصيص معليا. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
7: حابين تعرفوا سرنا؟
8: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
9: الشمس دائما.
10: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم

0: لستم وحدكم.
1: في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح: نرفض العنصرية والتحريض، ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية. وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم، لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
2: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

0: أهلا بكم من جديد. اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس. بينما ينشغل العالم بحماية الممرات البحرية التقليدية، تتحرك الصين بهدوء لافتتاح طريق تجاري جديد عبر القطب الشمالي قد يختصر الزمن ويغير قواعد المنافسة العالمية. فهل بدأت معركة النفوذ الاقتصادي ترسم على خرائط جديدة بالكامل؟ بداية خلينا نستمع للتقرير الصوتي التالي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: أغلق هرمز وباب المندب أمام الملاحة التجارية، بدأ العالم يبحث عن بديل، والبديل جاء من أبعد مكان يمكن تخيله، القطب الشمالي. هذا الأسبوع تطلق شركة الشحن الصينية سي ليجند أول سفينة حاويات تسلك الممر الشمالي من ميناء نينغابو في الساحل الشرقي للصين إلى ميناء فليكستو في بريطانيا، مرة بمحاذاة الساحل الشمالي لروسيا قرب الدائرة القطبية الشمالية. يفترض أن يقلص الممر الجديد مدة رحلة الشحن إلى النصف، نحو 20 يوما بدلا من 40، وبتكلفة أقل، وبعيدا عن أي تهديد جيوسياسي تتعرض له المعابر والمضائق التقليدية. والأهم من ذلك أن الاحترار المناخي جعل الشحن في هذا الممر أسهل مما كان عليه في الماضي، إذ لم تعد السفن بحاجة إلى معدات كسر الجليد. لكن هذا الحل لا يخلو من ثمن جيوسياسي باهظ. الممر الشمالي تسيطر عليه روسيا عبر شركة روساتوم النووية العملاقة، التي تمنح تصاريح الملاحة في 28 قطاعا من الممر. وهذا يعني أن الصين وروسيا ستتحكمان معا في الشريان التجاري البديل الأهم في العالم. الولايات المتحدة بدورها، وهو ما يفسر جزئيا الرغبة الأمريكية في السيطرة على غرينلاند، تطالب بأن يظل الممر مفتوحا للجميع ولا يكون حكرا على موسكو وبكين. وكندا والدنمارك والنرويج وفنلندا والسويد، لكل منها مطالب في هذه المنطقة، مما يجعل القطب الشمالي ساحة احتكاك سياسي وعسكري جديدة. الممر متاح للشحن 3 أشهر فقط في السنة، من أغسطس حتى نوفمبر، لكن إذا نجح الاختبار الصيني فإن المغريات الاقتصادية ستدفع الشركات إلى إهمال الاعتبارات البيئية والسياسية معا. أزمة هرمز لم تعطل التجارة فحسب، بل أعادت رسم خرائط التجارة العالمية من جديد، وهذه المرة نحو الشمال البارد بعيدا عن الجنوب الملتهب.
0: أطيب التحيات للدكتور سعيد صبري، مستشار اقتصادي دولي وشريك بصندوق المبادرات الناشئة فاستر كابيتال دبي.
2: يسعد صباحك أستاذ زي.
0: هلا، يعطيك العافية دكتور سعيد.
2: أهلا كيفك؟ يعطيك العافية.
0: الله يزيدك دكتور سعيد. بينما تستثمر الولايات المتحدة في ممرات مثل الأيمك بين الهند وأوروبا، تتحرك الصين نحو القطب الشمالي. كيف بتقرأ هذا التنافس على الممرات، وشو اللي بيكشفه عن طبيعة الصراع الاقتصادي بين القوتين؟
2: الموضوع أنا باعتقادي مهم جدا لاعتبارين، اعتبار اقتصادي واعتبار جيوسياسي. وعلى أساس أنه يعني تتوضح الصورة، الصين بدأت حديثا بالانتقال لتجربة جديدة.
0: نعم.
2: التجربة هي تجربة العبور القطبي اسمها.
0: نعم.
2: إلى خدمات طبعا الحاويات المنتظمة. طبعا هذه موسمية، ونركز على موضوع الموسمية لأنها يعني بتعرف موضوع الجليد قد يعيق الحركة.
0: صحيح.
2: واللي هي تربط بين آسيا وأوروبا عبر الممر البحري الشمالي.
0: نعم.
2: طبعا هذه بتمر يعني بجنب الساحل الروسي، وهو عمالهم بخططوا لرحلات أسبوعية خلال الموسم الملاحة. طبعا يعني الموسم الملاحة بنحكي عنه يعني في فترات لا يتعارض مع المواسم الشديدة، الشتاء والحرارة المدنية.
0: نعم.
2: اللي بتأدى إلى جليد قطبي. طبعا يعني الفكرة من الموضوع هو تقليل عدد الأيام، تقليل عدد الأيام في الانتقال من 30 إلى 40 يوم إلى حوالي 20 يوم.
0: وهذا مكلف جدا يعني.
2: طبعا هذا مكلف جدا، ولكن تحدي جديد هذا. تحدي جديد وبتصوري هي تغيير للمنظومة اللوجستية العالمية وتسهيل لعملية الترابط بين الترابط مع أوروبا والشرق الأوسط.
0: طيب يعني إذا إحنا نظرنا لما يسمى اليوم طريق الحرير المتجمد، هيك تم إطلاق هذا الشعار عليها، ممكن نقول إنه التنافس يعني ما بين الولايات المتحدة بقيادة ترامب، طبعا اليوم انتقل التنافس من الرسوم الجمركية والتكنولوجيا للجغرافيا نفسها، لأي مدى ممكن نتطلع على طريق الحرير المتجمد لأنه أكثر من مشروع لوجستي، جزء من يمكن من استراتيجية وسيطرة على مسارات تجارة مش بس سيطرة على أسواق؟
2: يعني أنا بوافقك بالرغم من اللقاءات اللقاءين اللي حدثوا بين رئيس ترامب والرئيس الصيني والتوافقات في موضوع التجارة وترتيب الجغرافيا، إلا أنه في مبادرات بتتم من قبل الطرفين في إعادة هندسة جغرافية التجارة العالمية وتقليل الاعتماد على نقاط الاختناق التقليدية، وهذه الفلسفة اللي عمالهم بيشتغلوا فيها. فطريق طريق الحرير الجليدي اللي هي يعني لاستخدام الممر البحري الشمالي عبر المحيط المتجمد الشمالي، طبعا هي مرورا كما حكينا مرورا بمحاذاة روسيا، هي باعتقاد التجربة الصينية بدأت في عام 2025 وأثبتت نظرية الوصول إلى أوروبا في 21 يوم. هلا المنظومة اللي نطلع عليها هي أبعد من منظومة لوجستية، وأتفق معك 100%، هي منظومة التحدي في إيجاد البدائل التي يستطيع أن يسيطر عليها الصين وتخلق قاعدة تحول لنقل كثير من المنتجات، وتحديدا النفط اللي هو أصبح معيق يعني حاليا في عملية التنقل للوصول إلى مبتغى في الدول المختلفة.
0: نعم. طيب واضح أنه التوترات في البحر الأحمر، مضيق هرمز، قناة السويس، غيرها، يعني في كتير أزمات بالعالم عم بتسرع البحث عن بدائل دائمة مش بس حلول مؤقتة أو موسمية، ولكن في حين اعتقدنا كل الوقت أنه خلص كل العالم التكنولوجي والافتراضي والرقمي هو اللي عم بعيد توجيه تدفقات التجارة العالمية، رجعت فاجأتنا بالسنة يعني من حد ما تولى ترامب ولايته الرئاسية الثانية، الجغرافيا السياسية والجغرافيا الاقتصادية هي اللي رجعت سيطرت وهي اللي عم بتعيد توجيه تدفقات التجارة العالمية بصورة يمكن صعب نتراجع عنها لاحقا. هل تعتقد أنه هذا الإشي بس موسمي عشان ترامب، ولا إشي اللي هو رح يضله دائم معنا لسنين طويلة؟
2: اعتقادي أنه الموضوع بالنسبة للصين هو أمن اقتصادي وأمن سلاسل الإمداد،
0: نعم،
2: بقدر ما هو تجارة. جزء كبير من تجارة آسيا وأوروبا بتعتمد على ممرات ضيقة وحساسة اليوم سياسيا وأمنيا نتيجة المتغيرات المختلفة. فالبحر الأحمر وباب المندب طبعا وبعدين قناة السويس، الطريق القطبي بيعطي الصين مسار باعتقادي بديل. لما تتعرض هاي الطرق التقليدية للحرب أو للاضطراب، فأنا بعتبرش إنه يعني هم عمالهم بيبحثوا عن

0: بدائل نتيجة الاضطرابات الأمنية والسياسية اللي عمالها بتصير، وبحيث أنه سلسلة التوريدات تبقى مستمرة والأمن الاقتصادي لا يتعرض للتعرض العسكري اللي عماله بصير في هذه المنطقة.
1: نعم.
0: طبعا في مكاسب اقتصادية لابد منها، يعني نذكرها، يعني المكسب الاقتصادي العنصر الأوضح هو الخدمة المستهدفة. في بنحكي عمالنا عن 20 يوم طبعا مقابل 30 ل 40 يوم الشحن التقليدي، وفي عندنا طبعا يعني اختصار هاي ال 10 او 15 يوم، يعني بيعني توفير وقود، تخفيض راس مال المجمد في البضاعه، تقليل المخزون، تسريع دوره راس المال لانه يعني بتوصل اسرع، وبالتالي بصير في عمليه بيع وبتطلب متطلبات اضافيه، فهني بحركوا العمليه التجاريه والمستفيدين كثر.
1: صحيح. وبين المستفيدين احنا بنحكي برضو عن روسيا، عن تركيا، عن كوريا نفسها حتى بالطريق، فتم الحديث صحيح عن هذا الاشي. ولكن السؤال اللي بطرح حاله دكتور سعيد، يعني اذا نجحت الصين في ترسيخ هذا المسار الجديد او ترسيخ مسارات اضافية، واحنا بنشوف ان الصين بتشتغل على السكت وبتفاجئ، امريكا بتشتغل بثقب وبالاخر يعني شعارات طناني، لحد إسا ما شفنا مشاريع على أرض الواقع، لا مثل الانديا ميدل إيست الآيمك ولا حتى اللي عبر سوريا. فإذا نجحت الصين في ترسيخ هذا المسار الجديد، كيف ممكن تتغير موازين القوى الاقتصادية عالميا، وربما يعني كمان ممكن نطرح الانعكاسات المحتملة يعني على دول اللي بنت أهميتها الاستراتيجية على الممرات التقليدية منها مثلا مصر.
0: صحيح. شوف اولا يعني ننتبه انه المسار هذا مش مسار بديل لقناة السويس، لكن سيؤثر على قناة السويس، نعم دون ادنى يعني تفكير، لكن هون صار في تحول استراتيجي لبدائل تجارية كانت تعتبر قناة السويس قناة معتمدة ولا بديل عنها. نعم. فصار في خلق بدائل إضافية، وفي بعدين فعنا البعد الجيوسياسي الأخطر في كل المنظومة اللي بنحكي فيها، اللي هو تحالف مصالح بين نعم. الصين وروسيا، وهذا واضح. الصين صارت تحتاج إلى تنوع طرق الوصول إلى أوروبا،
1: نعم.
0: ولا تعتمد على طريق واحدة يسيطر عليها أطراف مختلفة. وهون يعني اللي بدنا نحكي انه التعاون الروسي الصيني على الارض صار اوضح بكثير من تعاون ورقي.
1: نعم.
0: وعبارات تقال في التصريحات الرسميه، وكمان روسيا بتملك طبعا الجغرافيا القطبيه والبنيه الاساسيه والخبره في الملاحه.
1: نعم.
0: وعندها كمان خبره واسعه في كاسحات الجليد، فيعني في مجال في المستقبل القريب كمان انهم يتغلبوا على عقبه الجليد اللي موجود في القطب الشمال، بحيث انه تصير الدوره 365 من غير معيق.
1: نعم. دكتور سعيد صبري، واضح ان دخلنا مرحله صار فيها النفوذ الاقتصادي زي ما انت حكيت مرهون بالقدره على ابتكار طرق تجارة مش بس حمايتها. بدنا نقول لك يعطيك ألف عافية وشكرا كثير.
0: الله يعافيك.
1: شكرا دكتور سعيد صبري.
0: شكرا شكرا شكرا شكرا. عافيك، مع السلامة.
1: فاصل قصير ونواصل، اعمل حسابك خليكم معنا.
2: حملة كبسولات نخلة في سوبر ماركت فصوتة، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
4: حابين تعرفوا سرنا؟
5: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر.
6: عنب تالي سرها

0: كب القشر وعيد، خذ حبة فصفصها كل اللبي كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا.

0: حصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
2: خذ حبة فصفصها، كل اللي بيكب القشرة وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة، ومتابعة صحية، كلها أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.
9: اعمل حسابك، رجعنا. في الاقتصاد قد يكون تعليق تحويل مالي أخطر من إغلاق معبر، واليوم يقف الاقتصاد الفلسطيني أمام لحظة شديدة الحساسية مع تعثر الحلول لأزمة البنوك وتراكم فائض الشيكل وازدياد القيود المالية. فهل تتحول الأزمة المصرفية إلى شرارة أزمة اقتصادية واجتماعية أوسع؟ رحبوا معي بالباحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي بروفيسور طارق الحج. بروفيسور طارق،
10: حياك الله
9: استاذ. هلا بيك، يعطيك الف عافيه.
10: الله يعافيك
9: بروفيسور طارق. بدايه، يعني ما حقيقه ما يجري؟ اعلان بنوك اسرائيليه مثل هابواليم وديسكونت وقف خدمات المراسله للبنوك الفلسطينيه مع تعثر بديل اسرائيلي، واستمرار ازمه فائض الشيكل اللي تحدثنا فيها في الماضي، فلاي مدى بشكل كل هذا تهديد حقيقي لنوع من الاستقرار المالي الفلسطيني؟ هو مش استقرار كامل، ولكن نوع الاستقرار القائم حاليا.
10: إن بدنا نتفق بداية، هو لا يوجد استقرار مالي فلسطيني، ولا يوجد هناك استقرار اقتصادي فلسطيني.
9: نعم.
10: هو يوجد بقايا إدارة مال عام وبقايا إدارة اقتصاد، لأنه كل الاقتصاد الفلسطيني برمته بالمطلق هو مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي. ليس هذا للأسف، بل أصبح هو مرتبط بقرار وزير مالية إسرائيلي. ومن هنا نأتي إلى البنوك. البنوك الصحيح، البنكين اللي بتعاملين مع البنوك الفلسطينية إنه محقات إنهن يعلنن بإيقاف التعامل، لأنه كل 3 شهور وزير المالية بجدد لهم الحصانة القضائية كي يتعاملوا مع البنوك الفلسطينية. الآن هو أعلن بأنه كالعادة بأنه بده يوقف هذه الحصانة، فمن هنا شغلة طبيعية، هالبنكين بدهن يضلين يشتغلن ضمن السليم ضمن القانون مشان يصيرش رفع قضايا على هالبنكين. فمن هون أعلن بإيقاف التعامل. بنك فيهن أعلن بأنه رايح يوقف ب1/9 والثاني ب1/10، علما بأنني أشك بإيقاف هذا التعامل لأسباب إذا بقي وقت سوف أعرج لها. وما تنسى بأنه وزير المالية الإسرائيلي شأنه كشأن الساس الآخرين مقبلين الآن على انتخابات، وكل واحد فيهم بده يحصد أصوات أكثر حتى لو على حساب لقمة عيش المواطن الفلسطيني وليس فقط دمه.
9: الكل بده يتشاطر على المواطن الفلسطيني وعلى جيبته وعلى أمواله. والسؤال اللي بترحها له أكتر، يعني ميدانيا، كيف تنعكس هاي الأزمة على المواطن الفلسطيني، على القطاع الخاص، على الاقتصاد اليومي؟ يعني الناس شو بتعمل أو المصالح؟
10: يعني خلينا نتفق بالنسبة للمواطن الفلسطيني وحتى أصحاب المشاريع وأصحاب رؤوس الأموال، هم يعيشون في حالة قلق، لأنه أصبحت التهديدات الآن تأخذ منحى جدي، وفي هناك بعض التسريبات بأنه رايحين يسنوا قوانين

0: سنين يعيدوا صياغة العلاقة ما بين الاقتصاد من كلا الطرف من كلا في كلا أو من مع الطرفين. فمن هنا بتلاحظ بأنه أنت لما تتكلم عن الشيكل أنت بتتكلم تقريبا عن 18 مليار شيكل هذولا مكدسات في البنوك الفلسطينية. يعني بمعنى آخر أنت بتتكلم عن ورق لا قيمة له لأنه ما بتمش تحريكه. الشيء الثاني لما تتكلم أنت عن إيقاف التعامل إذا تم وأنا أشك في ذلك وبعد وبنيجي إذا وقت ببرر لك ليش إني أشك في ذلك. أنت بتتكلم يا أستاذ شكور عن تقريبا يعني حجم التحويلات المالية البنكية بين مواطنين ورجال أعمال من الجانب الفلسطيني والإسرائيلي. أنت بتتكلم تقريبا عن 80 مليار شيكل سنويا, ناهيك أيضا عن العلاقة الحكومية فيما يتعلق بالضرائب والجمارك والتحويلات التي تتجاوز 10 مليارات دولار. هذولا لا يمكن أنك أنت بقرار من وزير أنك تلغيهن بين بتوقيع بجرة قلم. الشيء الثاني بدنا نتفق بأنه ثلث من يستخدم الشيكل الإسرائيلي هم من الفلسطينيين, وبالتالي هذا بيعود بالفائدة على الاقتصاد الإسرائيلي وعلى مكانة الشيكل الإسرائيلي. فمن هنا المواطن الفلسطيني إن تم ذلك سوف يفقد كل مما ذكرته, لكن اطمئن ويطمئن من يسمعني الآن من مين ما كان بأنه الحقوق الفردية للمودعين لن تمس بأذى, لأنه في هناك ضوابط بتحفظ حقهم كمودعين في هذه البنوك.
1: يعني ما رح نوصل للبنانة ما يسمى على غرار لبنان الاقتصاد الفلسطيني والمصارف الفلسطينية.
0: يعني إذا صحيت في يوم من الأيام واكتشفت أو شفت بأنه الاقتصاد الإسرائيلي رايح يصير فيه مثل ما صار في الاقتصاد اللبناني, في هذه الحالة بقول لك نعم سوف يحصل معنا ذلك. ولهذا السبب ما زال الاقتصاد الإسرائيلي بهذه القوة بغض النظر الآن عن الآلية والطريقة وليش وكيف, بعتقد الاقتصاد الفلسطيني سيبقى قائما لكن مع تراجع في النمو الاقتصادي ومع تراجع في التنمية الاقتصادية ومع التراجع في مستوى معيشة المواطنين الفلسطينيين, لأنه في هناك أصوات, وهذا الشيء حكيته أنا وياك أستاذ شكور, في هناك أصحاب رؤوس أموال إسرائيليين هم مستفيدين من هذا التبادل التجاري ومن حركة الأموال ما بين الجانبين. فمن هنا بعتقد بأنه من مصلحة الإسرائيل بأنه المواطن الفلسطيني يبقى جيبه فارغ لشراء السلع الإسرائيلية. أنت بتتكلم عن سوق مفتوح بالمطلق للسلع الإسرائيلية, وبتعرف أنت قديش الدول بتحط قيود بأشكال مختلفة من شان تمنع السلع إنها تنهال عندها, فما بالك لما يكون السوق الفلسطيني الفلسطيني هو مفتوح بالمطلق. فمن هون لا يمكن أن يبقى هذا السوق مفتوح إذا أنت شليت التعامل النقدي والمالي ما بين الجانبين.
1: طيب إحنا ذكرنا قضية يعني فائض الكاش, فائض الشيكل, قضية التعاملات. صحيح الواحد بشك بها القرارات, ولكن ممكن حتى لو لفترة نتيجة كمان أنه مقبلين على انتخابات أنه جزء من هاي الإعلانات تصير حقيقة على أرض الواقع. السؤال المطروح, شو هي الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية بهذه المرحلة؟ هل من حلول فورية؟ بركي لازم إعادة النظر في كل النموذج الاقتصادي هذا القائم. فشو الخيارات المتاحة اليوم؟ شو الحلول؟
0: بعتقد في هناك حلول مطروحة فيما يتعلق بجزئية التبادل المصرفي, ماشي, لأنه في سنة 2019 طرح في الجانب الإسرائيلي شركة خدمات مراسلة إسرائيلية, وهذه الشركة يعني أعلن عنها بشكل رسمي في سنة 22, وبدي أزيدك من الشعر بيت, وأنطوها رقم السويفت 62. وبنفس الوقت سلطة النقد الفلسطيني أعلنت عن إنشاء الشركة الفلسطينية المراسلة في سنة 2021. إذا على ما يبدو في هناك استشراف من قبل الجانب الفلسطيني بأنه الجانب الإسرائيلي رايح يلجأ إلى تسليم زمام أمور التعامل المالي لشركة خاصة أو شركة عامة, ما بعرف, أيوة بالضبط, إسرائيلية. فمن هون الخيار أنه رايح يكون التعامل إذا تم قطع العلاقات رايح يتم التعامل ما بين شركات جانب إسرائيلي وجانب فلسطيني, وما بدي أدخل الآن بالتفاصيل وخوف بعض المستمعين.

0: لانه بهمني اني من خلالك من خلال يعني اللقاءات الطيبه معك ومع اذاعتك اني اسال سؤال كبير، يعني مين اللي بالله رايح يستلم هالشركتين؟ رايحين نشوفهم مثل الفي اي بي اللي بيشتغلن على الجسر؟ يعني بتلاحظ بانه في هناك من كلا الجانبين
1: سؤال بمحله فعلا.
0: طبعا طبعا طبعا انا ما بدي اصحاب رؤوس الاموال من كلا الطرفين يعملوا عقد زواج واحنا ندفع للارث تبعهم، يعني هذا رايح يكون على حساب جيبة المواطن في الإسرائيلي والفلسطيني. هلا وفي جزئية انت ذكرتها في سؤالك الرائع انه هل تستطيع السلطة الفلسطينية ان تعيد النظر من في كل هذه التركيبة الاقتصادية؟ والله انا آسف ان اقول بشكل مباشر وصريح بانه لا تستطيع السلطة ان تعيد النظر فيما تم التوقيع عليه اتفاقيات باريس الاقتصادية، علما بأن في هناك بعض البنوك تسمح للسلطة الفلسطينية أن تتحرك بهامش نسبي لما يعود لها بالفائدة. مثلا على سبيل المثال سمحوا لها أن تستورد البنزين والديزل البنزين بالذات من خارج إسرائيل، هل فعلت ذلك؟ فلم تفعل ذلك. فمن هنا لا تطلب أنت دائما من المستلقي على الأرض أن يصارع من هو واقف في جسم اقتصادي قوي بيعتمد بنسبة 100% على النفط على الجانب الإسرائيلي، بيعتمد بنسبة ما بين 85-90% من المياه يا أستاذ شكور، وهذا موضوع رايح تحكي معاي فيه من هون لشهر لأنه في بعض القرى في فلسطين صلهم شهر يا أستاذ شكور نقطة مي ما في عندهم من المياه فعلا. والكهرباء بيعتمد على الجانب الإسرائيلي. فعن أي انفكاك تستطيع السلطة أو عن أي إعادة نظر تستطيع السلطة أن تعيد ترتيب أمورها؟ ما لهاش إلا خيارين. الخيار الأول إنها تظلها تتلقى الضربات بدون أن تحرك ساكن، وللأسف أقول لك وبصراحة ورزق رب العالمين وهذا ما تفعله. الخيار الثاني إنها تجدي من لهم علاقة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية وتأثير ما بينهم وما بين إسرائيل، ألا وهما بالتحديد أمريكا رقم واحد، الاتحاد الأوروبي رقم اثنين، وجوز تصدم تنصعق إذا قلت لك وبعض الدول العربية رقم ثلاثة، أن تلجأ السلطة لهم كي تناشدهم كي يمارسوا الضغط أو يبحثوا عن آلية ما لإعادة العلاقة في هذه القنوات المصرفية ما بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية وآلية الخروج من مأزق فائض الشيكل. هل ينجحوا في ذلك؟ بعتقد رايحين ينجحوا، لكن وينت هذا لا أستطيع أني يعني مش رايح أقدر أقول لك متى، لأنك بتعرف السياسة مثل الزئبق هذه ما بتعرفش تمسكها.
1: صحيح. واضح بروفيسور طارق الحاج أن الأزمة المالية صارت جزء من أدوات إدارة الصراع مش بس نتيجة لإله، وهي الضغوط رح كنا اقتصادية وصرفية للأسف رح تزيد الضغط رح تزيد الاحتقان في الشارع الفلسطيني، وهذا ممكن يكون له كوارث وإسقاطات صعبة. بروفيسور طارق الحج البحث الأكاديمي والخبير الاقتصادي يعطيك ألف عافية وشكرا كنت معنا.
2: هلا حبيبي شكرا. هلا
1: هلا بيك. يعطيك العافية.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: خد حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
5: أهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنا أصل الكهرباء.
7: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا السخنين على أجسام الإضاءة والثريات. جسم إضاءة 100 وات ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم إضاءة 60 وات ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنا السخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
8: تمنا نبع الكهرباء،
9: تمنا أصل الكهرباء.
0: حملة كبسولات نخلي في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب 34 شيكل و90. أرز مدور أسترالي سان وايد 5 كيلوغرام واحد ب 34 شيكل و90. رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام واحد ب 13 شيكل و90. حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90. فوق مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8. خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
11: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
12: عالشمس دائما.
15: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض وجبنا نقول انتوا أولادنا ومش لحالكم.
16: هنا إذاعة الشمس
17: 101.98.1 FM ستيريو.
16: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
18: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن عضو الكنيسة العازر شتيرن عن انسحابه من حزب يش عتيد الذي يرأسه رئيس المعارضة يائير لبيد وعن استقالته من الكنيسة. وقال شتيرن في رسالة وجهها إلى لبيد إنه خدم منذ عام 2015 عضوا في الكنيسة ممثلا عن الحزب، وشغل سابقا منصبا وزاريا، مشيرا إلى أن الحزب شكل بيتا سياسيا له رغم وجود اختلافات في المواقف. أفادت سلطة المطارات والمعابر الحدودية بأن الازدحام والتأخير في مطار بن غوريون منذ ساعات الصباح يعودان إلى قيود في المجال الجوي الأوروبي، خصوصا في اليونان، إلى جانب وجود طائرات تزويد بالوقود أمريكية في المطار. وأوضحت السلطة أنه خلال 3 ساعات تراكمت بشكل استثنائي نحو 90 رحلة جوية، ما أدى إلى ضغط كبير على عمليات تشغيل المطار وتجهيز الطائرات، إضافة إلى زيادة أوقات الانتظام لاستلام الحقائب. وأضافت أن الإقبال المرتفع على السفر خلال هذه الفترة ساهم أيضا في تفاقم الازدحام، مشيرة

0: إلى أن نحو 90,000 مسافر من المتوقع أن يمر اليوم عبر مطار بن غوريون في الرحلات القادمة والمغادرة. في الضفة الغربية توجه محتجون فلسطينيون ومتضامنون أجانب وإسرائيليون إلى المنازل التي تحاصرها مجموعة من المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قسرة جنوب نابلس. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان يعيشون في المنازل في ظل ظروف إنسانية صعبة مع استمرار منعهم من الوصول لاحتياجاتهم الأساسية. يأتي ذلك بعد أن أعاد مستوطنون نصب خيمة قرب منازل فلسطينية في بلدة قسرة رغم وجود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وقالت المصادر إن الجيش لا يسيطر على الوضع في قسرة فيما لا يزال المستوطنون متمركزين في محيط المنازل. وفي سياق متصل قال رئيس مجلس قرية تل جنوب نابلس إن قوات الجيش طردت فلسطينيا من منزله وحولته إلى ثكنة عسكرية. وأضاف أن قوات الجيش أبلغت العائلة بعدم العودة إلى المنزل قبل مساء اليوم مشيرا إلى وجود دعوات من مستوطنين لاقتحام البلدة. إلى ذلك قال رئيس مجلس قرية كفرسور جنوب بيت الكرم إن القوات الجيش الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لبناية سكنية وثلاثة منازل في مناطق مصنفة باء. وأضاف أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون في المنازل التي طالتها أوامر الهدم. إلى لبنان، قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن إسرائيل تخرق الاتفاق الإطاري من خلال استمرار عملياتها العسكرية في جنوب لبنان. وأكدت اليونيفيل أن وجودها في الجنوب ضروري لمنع تكرار الخروقات، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على إزالة الأجسام غير المنفجرة. بدوره دعا رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل إلى وقف عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان. وفي السياق ذكرت مصادر لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة المنصورة كما نفذ تفجيرات في جنوب البلاد خلال اليوم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تحذيرات إسرائيلية متكررة خلال العام الماضي بشأن مخططات إيرانية محتملة لاغتيال الرئيس ترامب. وبحسب المصادر تضمنت التحذيرات مخططات محتملة لإطلاق النار على ترامب بواسطة قناص أو تجنيد شخص لمهاجمته بسكين خلال فعالية عامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

ما بدأ كحادثة في مستشفى رامبام عقب ادعاء شقيق جندي إسرائيلي أن شقيقه تعرض لسوء معاملة في المستشفى سرعان ما تحول إلى قضية أو

0: هم أمام سؤال أساسي: كيف يجب التعامل مع هذه الموجة؟ هل يمكن أو يكون الرد بالصمت والاستمرار في أداء الواجب المهني؟ أم أن هناك أدوات قانونية ومهنية يمكن استخدامها لمواجهة المحرضين مثلا؟ هل ما حدث في رمبم هو حادثة أو هي حادثة عابرة، أم أنه قد يترك تداعيات أوسع على الجهاز الطبي وعلى العلاقة بين الطواقم الطبية والجمهور أيضا؟ وما الذي يمكن للأطباء والممرضين العرب فعله لحماية أنفسهم وحقوقهم أيضا؟ هل يمكن مقاضاة من يمارس العنصرية أو يحرض ضد الطواقم الطبية؟ أين تقف إدارة المستشفيات، وزارة الصحة، المؤسسات الرسمية؟ هل عليها مسؤولية مباشرة في حماية العاملين لديها؟ أصلا هل يمتلك الأطباء العرب قوة مهنية تنظيمية كافية داخل الجهاز الصحي للدفاع عن أنفسهم؟ نسأل السؤال: هل آن الأوان لبحث إقامة أطر أو نقابات مهنية تمثل الأطباء الممرضين العرب تدافع عن حقوقهم، أم أن مواجهة العنصرية يجب أن تكون مسؤولية جماعية لجميع العاملين في الجهاز الصحي عربا ويهودا؟ في طاولة الجمعة نناقش تداعيات حادثة رمبم، حدود المسؤولية القانونية المؤسساتية أيضا، سبل مواجهة العنصرية، التحريض ضد الطواقم الطبية، مستقبل حضور الأطباء الممرضين العرب داخل الجهاز الصحي. معكم أنا أدهم حبيب الله، إعداد ياسمين عابد، وأرحب أيضا بضيوفي معي هنا في الاستوديو الدكتور عبد الغبري. مساء الخير، اهلا ومرحبا فيك في استودياتنا في اذاعه الشمس، الممرض فادي سيد احمد اهلا وسهلا فيك، وايضا المحامي سوسن ظاهر اهلا ومرحبا بكم. طبعا هذه القضيه التي سنتناولها في البعد ايضا الطبي الانساني وايضا القانوني من كل الزوايا ومن كل الاتجاهات. ابدا معك يعني دكتور عبد، اكثر من 30 سنه يمكن انت في الخدمه.
1: اي نعم.
0: كيف تقرا هذا المشهد؟
1: طبعا المشهد هذا يعني ما خلينا نكون صريحين، ما تفاجأتش فيه للأسف. الأجواء العنصرية وأجواء العنف الموجودة ما خارج جدران المستشفى في شي مرحلة بدها تنتقل للمستشفى، ولكن يعني عملية الواحد احنا خلينا نقول ما بعد هاي العاصفة، أنا سميته يوم الأحد الأسود. يوم الأحد الأسود على جهاز الصحة والطب كجهاز، يعني أكثر حتى يعني إسا حكيت مع الأصدقاء هنا أنه أكثر كان لإلي في المقام الأول القلق من الإشي والتخوف على جهاز الصحة كجهاز اللي أنا نشأت فيه، أتربيت فيه، كبرت فيه، بخدمه، بشتغل فيه بكل فخر، وبخدم هذا الجهاز، بخدم عمليا كل طبقات المجتمع على خاص الطبقات اللي خلينا نقول المحتاجة وكذا عربا ويهودا. فلذلك من هون كان أول إشي، يعني أول شغلة فكرت فيها، وطبعا هاي بترجعنا لأحداث اللي كانت ما قبل سنتين وثلاثة بعد 7 أكتوبر كمان، إنه القلق والخوف على هذا الجهاز، وطبعا على المستوى الشخصي القومي كفرد اللي هو ينتمي للأقلية العربية في هاي البلاد، لأنا مستهدف، الأقلية مستهدفة. ولكن في لحظة إنه بوصل إشي لجوات هاي المؤسسة، لجوات هاي الإشي المقدس عمليا، فالإشي فيه يعني فيه له أصداء أكثر من إنه مجرد حدث وعابر. هذا الإشي ما صارش في السوق، ما صارش في الباص، صار جوات المستشفى.
0: فهذه كممرض أنت عمليا، شو الصدى اللي تركته عمليا هاي الحادثة في بعد أسبوع؟
2: أول إشي هذا مش أول جندي ولا آخر جندي ولا أول مريض ولا آخر مريض راح يصل المستشفى. مستشفى رمبام قائم من عشرات السنين، وصل عليه بالحروبات ألاف الجنود، والعنصرية كيف حكى الدكتور عبد موجودة. وأنا دائما بقول المستشفيات وكل جهاز الصحي هذا المحل لازم يكون معاه حصانة كاملة من العنصرية. أكيد كل
0: حصانة من مين؟
2: حصانة من الدولة. أول إشي هذه المحلات اللي بتعطي خدمة للمرضى، للناس المحتاجي، لازم يكون معها حصانة. العنصرية مش هتخلص لا من البيت ولا من الشارع ولا من الحارة ولا من العالم كله، بس في محلات لازم يكون محصنة. وطبيعي صدى، دائما في صدى سلبي بعد كل ادعاء عنصري. ليه؟ لأنه أنت بتشتغل في محل بتعطي كل قوتك وكل اللي تعلمته.
0: فدي في أي مستشفى أنت تعمل؟
2: في مستشفى رمبم.
0: في رمبم. كيف ترك الإشي عليك في البداية أو الحد؟
2: طبيعي أول ما سمعت الخبر.

0: أول ما تسمع الخبر أنت بتتضايق. طبيعي جدا، فيش واحد يقدرش يتخفي إنه لا والله شيء عابر، مش عابر. أنت بتتضايق إنه بتسمع إنه طلع تصريحات ضد العرب. ليه عمي؟ ليه ضدنا؟ إحنا خط الدفاع الأول دائما كنا بالحروبات بالكورونا بكل محل، إحنا عم نعطي كل ما عنا. وطبيعي الإشي بتحز بنفسك إنه تسمع أي عبارة عنصرية ضدك، لأن أنت بتشتغل في مؤسسة صحية.
1: طيب في هاي النقطة بدي أخذ يعني شق كثير مهم للمحامية سوسن، عمليا قانونيا كيف ممكن الطبيب عمليا أو الطواقم الطبية اليوم أنه التابع أو على الأقل أنه تمارس حقها القانوني أو القضائي في مثل هيك وضعية سياسية عمليا، اللي حتى المحكمة في بعض الأحيان ما بتنظر أو خلينا نقول تتراجع بسبب الوضع العام الوضع الشعب أو بتتأثر في الأحداث السياسية، كيف ممكن الدكتور يتحسن قانونيا أو الجهاز الطبي مش الدكتور بس؟
2: طلع أنا بفكر إنه الموضوع هنا هو أقل قانونيا وإنما أكتر سياسيا، ونوع الممارسات والسياسات اللي كل الجهاز الطبي بده إنه يطبقه ويمارسه، بالذات لما يكون في أحداث من هالشكل اللي هي بالفعل مش أحداث جديدة. أنا كمحامية بمجال حقوق الإنسان، واللي من وقت بالأساس من وقت 7 أكتوبر لحد قبل فترة قصيرة مثلت ورافقت كتير من الأطباء والأخاء في الجهاز الطبي اللي تقدمت ضدهن شكاوي، اللي وصلت بشكل مباشر خلال يعني يوم أو يومين لجلسات تأديبية، منهن كمان دكاترة في رمبم اللي كمان من خلال العلاج والمرافقة القانونية تبعتي لإلهن كان واضح إنه حتى مستشفى رمبم اللي طلع يعني اليوم شفنا قبل أكم من ساعة مديرة المستشفى طلع
1: كان في إلى لقاء في واينت
2: ورد مطول في واينت، اللي هذا ما كان ممكن أنه يطلع بعد 7 أكتوبر مباشرة لأنه ما كان في أي نوع من محاولة أصلا أنه يدافعوا عن العرب بهاي الطريقة.
1: بس صدقا كان في تأخير في الرد،
2: ولكن بدي هنا مهم أنه أنوه الفكرة. أنا بفكر يعني اللي بقرأ اليوم المقابلة تاعت مديرة المستشفى رمبم بواينت اللي طلعت قبل كم من ساعة، أنا حسب رأيي يعني فيها إشكالية جدا كبيرة إنه تطلع وتحكي المديرة على إنه عملت فحص أو إنه المستشفى عمل فحص معمق وشاف إنه ما في ولا أي إشي. يعني مجرد إنه يعملوا فحص معمق هذا بيقول إنه هني أخذوا الشكوى بطريقة جدا جدية، ولو إنه الوضع كان عكسي تماما ما حدا أخذ هيك وضعية كشكوى وبفتح عليها فحص معمق. فالمفروض إنه يكون هي طلب جدي من العرب الطاقم العربي، إن كان لا إن كان يعني مش مهم إيش الوظيفة تبعتهن، لحماية مش لمحاولة دفاع عن نفس اللي صار هنا بالمقابلة. ومهم هون أوصل إنه المستشفى عم بحاول لحد اليوم يدافع عن حاله إنه هو عمل فحص معمق.
1: خلينا أخذ القضية طبعا لأنها كثير مهمة عمليا،
2: هذا جدا خطير لأنه هذا بيقول إنه كل شكوى راح يكون فيها مهددين الطاقم العربي.
1: السؤال دكتور عبد مش عارف شو المفاجأة بالحدث نفسه ولا المفاجأة من ردة الفعل اللي ممكن نقول على مستوى الإدارة على مستوى وزارة الصحة على مستوى التأخير في التعقيب أو في الرد.
3: خليني شوي هيك أحكيها على سيرورة الأحداث من خلال يعني موقع أنا في سكرتارية نقابة الأطباء، فتبعت الأحداث يعني عن كثب وعندي معلومات اللي ممكن يتفاجأ فيها ناس عمليا، وفي شغلات اللي ما نحكاش عليها ما نحكاش على 24 ساعة اللي كان فيها قسم العناية المكثف في رمبم مفتوح، وحسب يعني أنا ترجمة حرفية يعني مفتوح للزوار عمليا قسم العناية المكثف. وهنا أكيد بتعرف إنه قسم العناية المكثف وفيه ساعات زيارة معينة لا ما بتزدش عن نص ساعة للعائلات اللي بيشوفوا بفوتوا طبعا في ظروف اللي هي عمليا بيلبسوا لباس خاص عمليا اللي بيكون نظيف عمليا وضد التلوث وكل هاي الشغلات، لأنه المرضى الموجودين في العناية المكثف إن على الأغلب مرضى اللي منومينهن، مرضى اللي مع جهاز مناعة واطي على جهاز التنفس، فلذلك مش كل واحد مسموح له يفوت. وأكيد مش إنه نحول إشي لمتنزه أو تيالت في اللغة العبرية زي ما ذكر على لسان أحد الطواقم اللي اشتغلوا في هذه الليلة. 24 ساعة كان مفتوح، وهي حسب رأيي يعني سقوط.

0: ضغوط مهني وأخلاقي لمستشفى رمبام ولجهاز الصحة كجهاز صحة. يعني في الترجمة الحرفية، وأنا بقتبس، بحبش أنا قصة يهود وعرب بس، ولكن المتحدث أو المتحدثة كان من أولاد عمنا، وكان يرجه ويحكي على الخوف اللي هو كيهودي حتى حسه لما كانت القسم مفتوح 24 ساعة بدون أي يعني أي رادع من جانب الإدارة، من جانب رمبام، ناس على اللباس المدني وناس على اللباس العسكري بعد الحادثة. أنا يعني شو سوسن حكت هون، أنه وكأنه رمبام بده يدافع عن حاله، فانفتح القسم، انفتح ناس على اللباس المدني كانوا في الـ في الـ في القسم نفسه مع أسلحة. هاي مش حكي أنا وبديش يعني أنه أفتحهن، ولكن هاي شغلة اللي بنحكى عنها وبنحكى عنها. فلذلك أنت بتحس يعني أنا كطبيب أول شيء، مش كعربي أو يعني كطبيب، بحس أنه وكأنه يعني قدس الأقداس تبع هذا الجهاز عمليا سقط. هاي سقوط، هاي سقوط مهني يعني.
1: يعني أنت عندك خيبة أمل من ردة
0: طبيعي طبيعي طبيعي جدا. خلينا نكون أول، فحكيت بدي أحكي على السيرورة، وهي تاني مرة احنا بعد 17 كمان كان في نفس السيرورة ردة فعل فش، سقوط مطبق. بلشنا يعني، وانا بحكي فيه كمان زميل لإلي رافع شلبي، الدكتور رافع الموجود في بورية، موجودين في السكرتارية، حاولنا نتواصل مع النقابة يوم كامل تا اجا الرد. يوم 2 الصبح انا ما قدرتش اسكت، فكتبت يعني بالرسالة انه هاي سقطة عمليا، والسكوت تبعنا كنقابة سقط أكثر، لأنه أنا ما عنديش أي يعني ما عنديش ولا أي توقعات من وزارة الصحة كوزارة، لأنه أنا عارف يعني هاي أنه مدير عام وزارة الصحة أجا يوم 2 بعد ما كل العالم أجا وبلش ويحكوا وبلش وكذا، صباح الخير بكله، صباح الخير ماشي. فبلشت في أنه الرسالة اللي طلعها بروفيسور حجاي تسيون بعد يعني جهد معين، رسالة اللي هي رسالة عمليا دعم للطواقم الطبية في رمبام، وكان في يعني في طلب خاص انه تذكر الطواقم الطبية العربية، لانه لما اجوا حكوا فحكوا على على طواقم عربية كونهن عرب، مش طيب. كونهن بس لحظة شوي اكمل الرسالة. فلذلك كان في خوف عند هاي الطواقم، بديش حدا يجي اليوم يقول، كان في خوف وكان في واجب اخلاقي كمان على جهاز الصحة، على المستشفى كمستشفى. الرسالة اللي طلعته، وانا شفت الميل الداخلي في اللي طلعته ميخال ميكل مديرة قسم مديرة مستشفى رمبام، ما ذكرتش ولا اي كلمة، هي عمليا بتعطي دعم لكل الطواقم. طيب. واحنا نكمل. فهاي الشغلة يعني اذا بتسألني
1: خيبة أمل أمل وتقصير من هاي النقطة يعني فادي عمليا. لما بنحكي على خيبة أمل وتقصير، كمان في خيبة أمل. يعني سمعت بعض الأصوات بتقول إنه الطواقم الطبية العربية إسا صحيت، يعني لازم تتنظم، لازم تكون كمان إلها دور. من 7 أكتوبر يعني بتعرضوا، يعني شوف مثلا في مين بقارب مثلا بنقابة المحامين، يعني لما بصير في حدث، في إجماع، في بيان، في في في تصريح، في تعاطف، في كذا، مش حسب رأيك لازم تتنظموا كمان أنتوا؟
2: أنا شخصياً دائماً مع فكرة إنه بحبش نتفرق، إنه كجهاز طبي كيف حكى دكتور عابد، بحبش كلمة عرب ويهودي. يمكن بكرة ينعمل الجهاز الطبي العرب، يطلعوا الروس تعال نعمل إحنا لحالنا نقابي، وتعال نعمل ذاك لحالنا نقابي، فهون إحنا بلشت. أنا حسب رأيي العنصرية راح تزيد
1: ماشي، بس لازم لا الروسي ولا اليهودي اليوم تعاطف معك، يتأخر تتعاطف معك،
2: حتى لو بتأخروا بالنسبة لي إحنا نظل موحدين كجهاز طبي أفضل من انه منتفرق، لانه في له ابعاد كبيره راح نشوفها لقدام. لانه حسب رايي الشخصي انه ممنوع يكون في شيء اسمه جهاز الطبي نقابه عرب، نقابه يهود، نقابه روس، نقابه بعرف الشوله، لانه ساعتها كل واحد راح يشتغل لحاله والسفينه راح تضيع.
1: وفي الجهاز الطبي كله عندك مين يحميك؟
2: الجهاز الطبي وزاره الصحه بالآخر هي المجبورة تحميني، مش إشي مش بإرادتها، إشي بغصب عنها إنه تيجي تحمي أي شخص اللي هو تحت إطار جهاز صحة. والإشي العنصري اللي كان أنا بذكر للمرة المليون، مش راح تكون آخر مرة وراح تكون أول مرة، راح يكون في لقدام. ممكن هذا درس إسا كل الإدارات المستشفيات يكون لقدام يجهزوا حالا ممكن يطلعوا بنفس الدقيقة ويحموا كل شخص بيشتغل تحت إطارهم.
1: بدك تعقبه؟
3: طبعا بدي أعقب لأنه بدي أخيب أمله للممرض فادي. أنا بفكر أنه يعني هاي يعني طبعا بحترم رأيك وإنت شخص اللي أنت عم تشتغل قاعد بهذا الجهاز مش جي مش زيي، بس من ناحية تانية ما بتقدر تيجي تقول أنه وزارة الصحة

0: هي المسؤولة إنها تعطي حماية، لأن وزارة الصحة الإسرائيلية هي جزء من منظومة الإبادة ضدنا إحنا الفلسطينيين بغزة. إسا عم بيكون كمان بالضفة، كان من أكتر إنجازات اللي هن بيفتخروا فيها كدولة تحطيم وتدمير الجهاز الصحي في غزة، وهذا إشي كمان شفناه على مدار كمان كل هاي الفترة اللي فيها كمان دكاترة يهود إسرائيلية كانوا يفتخروا بهذا الإشي، لأنه جزء كبير منهن كمان كان موجود في الحقل في الحرب بقلب غزة.
1: يعني قصدك ممنوع الرهن كثير على لا وزارة الصحة ولا على ولا على
0: لا طبعا
1: ولا
0: على طبعا لا، لأنه لما احنا بنتطلع على اللي عم بيصير اليوم يعني اللي صار برمبم هو جزء لا يتجزأ من الملاحقة السياسية ضد كل العرب مش بس الطواقم الطبية، اللي هو جزء من حرب الإبادة، جزء من الفوقية الإثنية، جزء من التمييز العنصري اللي صار له زمان. ولما صار في وضعية سياسية اللي فيها الإبادة يعني عمليا فقدت كل نوع من تقييد أو محاسبة أو مساءلة، فطبيعة الحال أنه كل واحد وكل عائلة، مش مهم إذا هي عائلة جندي ولا عائلة حدا تاني، يجي يقول هذا الطاقم العربي ضايقنا، معناته بدهن يفتحوا فحص، هذاك الأخ ضايقنا أو الممرض ضايقنا بدهن يفتحوا فحص. فعمليا النتيجة اليوم هو أنه الطواقم العربية بالجهاز الصحي وبتحديد بالجهاز الصحي لازم تدافع وتقول أنا منيح وأنا مش عنصري وأنا عم بنطي أداء متساوي للكل بدون حسب الولاء تبعي المهنة اللي أنا معطيه. وهذا كمان اللي صار بأجهزة تانية، بجهاز التعليم، بجهاز التعليم المدارس، بجهاز
1: يمكن التعليم كمان مقيد أكثر، يعني المعلم يعني ملاحق هناك بشكل خلينا نقول في منهاج، في وزارة، في شباك، في توصيات، في تعقيب. تفضل.
2: أول إشي كل انتقاد أو كل ادعاء بصل للمستشفى أو بصل القسم بتعالج بنفس الدقيقة، والإشي طبيعي جدا إنه كل فحص وكل ادعاء لعيلي إنه ينفحص. أنا كمان إذا كنت عيلي في موجود في مستشفى هداسة وأجيت لرئيس القسم وقلت له أنا أخذت علاج مش مناسب أو تعامل غير أخلاق أو إشي، حقي إنه يرجع لي بجواب.
1: ولكن المستشفى تأخر تتعامل مع القضية من الباب،
2: أول إشي كل ادعاء
1: الإدانة على الأقل بنفس اللحظة،
2: أول إشي كل ادعاء بده وقت إنه ينفحص. اليوم مش راح بنفس، مش راح تصل بنفس الليلة مين اللي كان مشغال بهاي اليوم وتعالوا على المستشفى إسا تنفحص شو اللي كان.
1: صرف النظر
2: حسب رأيي إنه 48 ساعة إنه تنو
1: يمكن
2: ادعاء
1: ما بتعتقد انه عامل الخوف هو اللي سيطر على الاجهزه الطبيه حتى في اداره المستشفى من رده الفعل الخارجيه في هاي المرحله؟
2: اول شيء دائما بقول لك المستشفى ممنوع يكون فيه له ابعاد سياسيه بالمره، ولما بيكون رد هو اكيد بده يكون رد انه يخدم الجهتين.
1: طيب خلونا نطلع لو سمحتوا، دهمنا الوقت بسرعه، خلونا نطلع لفاصل اعلاني ونرجع كمان منواصل واياكم بعد قليل حتى اعزائي المستمعين بعد الفاصل نواصل في طاوله الجمعه.
3: ما تتنازل عن أقل من المحرون، جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الـ EX الخمسة الكهربائية اختيار كل العيلة، وستاري EMI الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
4: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب 10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب 30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب 20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب 30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
7: يلا
8: حملة
7: بلو بينج وين عنا جمالة بأكبر حملة صيفية مع بعض.
8: لا لا لا لا لا
9: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
10: خذ حبة فصصها كل اللي بيكب القشر وعيد،
11: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد، بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت.

0: مع لوت ترشيحة نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
4: اهلا وسهلا مرحبا
5: في تمنا اصل الحياة،
6: حملة رائعة للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءة ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجملة للزبائن والمقاولين، لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين المنطقة الصناعية بجانب ملعب الدوحة.
7: تمنا اصل الكهرباء.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: الشمس دائما.
12: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
13: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتري أغراض في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها، ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
12: لأن التحريض لا يعالج مريضاً، والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: نواصل وإياكم في طاولة الجمعة. هنا حادثة مستشفى رمبم، الاعتداء الذي حصل، تعرض الطواقم الطبية العربية هناك إلى اعتداء وتحريض عنصري في الفترة التي عمليا أثرت وأيضا أثارت ضجة كبيرة. وهنا توقف مرة أخرى عند ضيوفي، ورحب بكم دكتور عبد غبرية، فادي سيد أحمد الممرض، المحامية سوسن زهر. نعود يعني نجدد الحديث النقاش طبعا هذه القضية المهمة، ولكن أيضا دكتور عبد يعني هل هذه حادثة يعني يمكن القول عابرة، أم أن هناك استغلال للظرف السياسي العام، الاقتراب من الانتخابات، تحاول يعني بعض الأطراف استغلال الوضع السياسي ضد المواطنين العرب كوقود للانتخابات كما يدعي البعض؟
1: يعني الجواب فكر واضح للجميع. يعني مش ظرف عابر، في فترة انتخابات عمليا، احنا باليوم يوم عمليا في يعني عنصرية بشكل يوم في الشارع الإسرائيلي. هاي المرة وصلت للمستشفى، ما استغربتش أنا، وطبعا بسبب الانتخابات، وبتوقع أنه يكون كمان في يعني في عدة محاولات وجولات. ولكن بدي أعقب كمان دور على يعني المساق القانوني وكل هاي القضية، وهل في حدا يحمينا وكل قضية يعني شوي بنحكيها هيك لجنة أطباء عرب بنزتها يعني، وكأنه والله إيش حلو. بالنسبة للمسار القانوني، إحنا مبارح حكينا في نقابة الأطباء العامة عم نفحص من ناحية قضائية هل في إمكانية لأنه نقدم كلجنة كنقابة عمليا ضد القذف والتشهير في هاي الحالة. بدنا نفحص هذا، أنا مش في مجال القضاء، ولكن في ناس اللي هن مختصين من النقابة العامة.
0: شو بتفيد عمليا؟
1: خلينا نكون شوي بس يعني عشان النقاش كمان يكون وياخذ يعني كل طرف ياخذ حقه. لازم نفرق ما بين وزارة الصحة لبين نقاباتنا، نقابات العمال، نقابة الأطباء. إحنا اليوم في نقابة الأطباء بقدر أقول إحنا قوة عمليا. الدكاترة العرب سألت ليش إحنا قدرنا اليوم كل هاي الحلحل اللي أنا بسميها كان زي بكاك وتحلحل بعد ما توجهنا وبعد ما طلبنا. مزبوط طلبنا، ولكن هي واجبنا كمان كأطباء عرب الموجودين في النقابة إن نطالب ونقدر نأثر، وبفكر إن قدرنا نأثر. يعني اليوم حتى كل المساق هاي اللي بقوله كلياتها، يعني كل المكاتيب اللي انكتبت والزيارات اللي فيما بعد وكل هاي الشغلات كانت بسبب وجودنا حول الطاولة، حول طاولة اتخاذ القرارات. وبفكر إنه إحنا يعني اليوم في عنا قوة في النقابة، وأنا بحب بدي من الناس اللي بتطالب إن نحافظ على هاي القوة في النقابة. الشغل مع الزملاء والزميلات اليهود فيش إله ولا أي بديل، وأنا بحكيها كمان كرئيس لجنة أطباء في مستشفى روتشيلد. ماشي، عدة شغلات كانت في المستشفى، ولكن وجود أطباء وزملاء يهود اللي بوقفوا معاك، بوقفوا على

0: يعني خلينا نقول كلمه الحق،
1: يعني لا يمكن التنازل عن الشريك الاخر
0: كليا كليا. وانا ضد، انا ضد يعني هون باجي مع فادي، انا نفس الاشي، انا يعني شايفني انا اكبر من فادي في العمر ماشي، وعندي خبره اكثر وبدون شعر، بدون شعر زيه ماشي، ولكن ولكن لا فيش بديل عن هاي الشراكه. فيش بديل، لانه الجراح ممكن يكون عربي، النارس تكون يهوديه في غرفه الجراحه وبدهم يشتغلوا مع
1: ماشي بعض. بس ما توقعتش من هاي الطواقم اللي انت بتراهن عليها تكون اول اشي سد منيع قدامك قبل لما صارت الحادث الاخير؟
0: لا اخرى مره
1: تأخر. اخرى
0: مره هاي
1: هذا شيء انساني.
0: أدهم هاي طواقم كمان خايفة، كمان أولاد عمنا اليهود اليسارية أو حتى مش اليسارية كمان في عندهم خوف، خلينا نكون شوي واضحين وما نفوتش لمبالغات يعني ماشي، كمان في عندهم تخوف، كمان في عندهم يعني يعني أخذ 24 ساعة عمليا. أنا كنت بدي في يوم الأحد أنه يطلع الرسالة، رسالة الدعم من قبل نقابة الأطباء، أخذت أكثر من 24 ساعة، وقلت أنا شو صارت النتيجة عمليا. ولكن للمرة الثانية وإحنا بنتعلم للأسف الشديد، يعني امبارح في كمان دور في الجلسة اقترحنا، وهي في قرار يعني اللي احنا قررناه امبارح، انه يكون في آلية عمليا لرد الفعل على المحل عمليا اذا بتصير هاي الشغلات. وشفنا انه هاي الرد الفعل حتى لو كان في رسالة بهدي الامور، بنزل مستوى الضغط وبساعد بنهاية الامر.
1: طيب عمليا يعني افهم من كلام الطواقم الطبية كممثل انت دكتور عبد وايضا فادي كممرض، انه في مثل هذه الظروف يجب التعامل بعقلانية اكثر.
2: طبيعي، اول اشي الموضوع هو اخذ اكثر من حجمه حسب رايي الشخصي. ليش؟
0: بعرف ايش فادي، بعرف ايش
2: اكثر اكثر من حجمه، لانه
0: كان
2: في يوم يوم
3: تجسد للواقع،
0: في تجسد للواقع
2: يوم يوم يوم يوم اللي هاي الصايات اللي صارت يوم يوم عم بتصير، بس ممكن يطلع للاعلام، ممكن يطلع لانه قبل الانتخابات، وفي كم من قناه اللي هي
1: يعني بتتوقع بعد الانتخابات تتوقف
2: اللي هن حكوا تصريحات عنصريه، اخذ اكثر من بعده. ليش؟ لانه انا من الناس، والدكتور عبد كمان معي بشوف، انا ممكن افهم، ممكن اتفهم ضغط اي عيله او اي شخص بكون ابنهن موجود في قسم العلاج المكثف، اللي هو مش عارف شو في جوا ورا الجدار، هل الولد عايش، ابنه، ابوه، امه. انا بفهم الضغط، بفهم العصبيه اللي موجوده، وكلياتنا احنا واجبنا انه نمتص هذا العصبية. بس بس بس كلمة بس تحت هي 70 خط بيعطيش شرعية ولا لأي شخص يتفوه بشيء عنصري ولا يقلل من احترام
1: هذه هوية الشخص الذي يعني كشف، خلينا نقول حقيقة اللي عم بيصير في المستشفيات، هو شخص عنصري بامتياز يتبع لجماعة يمينية متطرفة. واحد اثنين، يعني لا يمكن التغاضي عن فكرة انه الجهاز الطبي يعني كان متوقع انه يصلوا هذا السرطان، هذا المرض العنصري وموجود، يمكن انفضح المرة هاي، بس هذا فكر متشرج في الدولة. يعني لما بتيجي بتحكي على مش اول حادث اللي بيطلبوا طبيب عربي ما يعالج مثلا يهودي، مش أول مرة بتصير هاي الحوادث مثل السابع من أكتوبر وقبل السابع من أكتوبر، بس يمكن كمان حديث أعضاء الكنيسة عن إنه والله يا جماعة اليوم الأطباء العرب قديش 25%، هذا جزء من التحريض.
2: أنا كلمتي بتقول قد ما يحرضوا وقد ما في ناس مريضة نفسيا برا، مش راح يمنعونا لا أنا ولا الدكتور عبيد ولا ياتا حدا إنه نكمل رسالتنا غصب عنهن، مكملين بشغلنا. وهذا بدل إنه كل يوم في بيطلع مدير قسم جديد، كل يوم بيطلع ممرض مسؤول جديد، لأنه عندنا كفاءات بتفوق كل العالم اللي موجود. مش بالصدفة اليوم في مدراء اثنين عرب مديرين مستشفى، واحد في موجود في نهرية، واحد موجود في صفاد، مش بالصدفة موجود. قد ما يحاول يحرضوا علينا مش راح يقدروا لنا، انه احنا كيف حكيت راح يظل نحاول احنا وكمان اليهود اللي بيشتغلوا معانا نقف حصن منيع في الجهاز الصحي. طيب. نمنع دخول العنصرية لهذا المحل، قديش بيقدر راح نمنع، وكمان بلاهن مش راح يقدر بلا.
1: طيب
2: بلاد عامنا مش هنقدر منه.
1: طيب بهاي النقطة سوسن، يعني يمكن التعقيب أيضا، يعني في شعور أنه عمليا أنه تعرف هاي نوع التعايش والوقوف يعني بين العرب واليهود الأطباء وكذا، حكوا مثلا أنه كمان هن خايفين، والله إذا وصل لمرحلة أنه بروفيسور يهودي مختص في إشي بمجال الطب خايف وقف مع زميله، إحنا معناته خلصنا ما ظلش إشي بعيد.
3: لا طلع، أنا ما بدي كمان مرة، أنا مش طبيبي وما بشتغل بالجهاز الصحة، وبفكر أنه الطريقة أو الهدف لعمل مهني حيادي مشترك اخترك، هذا الشيء اللي مش انا اللي بقدر اعطيه.

0: أحكي عنه. هذا إشي اللي أنا بخليه للطواقم، إلى الأطباء والممرضين وكمان بقية الطواقم. ولكن أنا عم بحكي قاعدة على مستوى تاني، أنا عم بحكي قاعدة على إنه اللي صار برمبم هو عمليا تجسد للواقع اللي فيه العربي الفلسطيني، هو بنشاف عمليا هو مستهدف لأنه هو جزء من العدو اللي كل المنظومة بالنظام الإسرائيلي بشوفه إنه هو عدو، فأي كلمة بالغلط ممكن إنه تكون بتستهدف عضو الطاقم. أنا من وقت أكتوبر 2023 لليوم زي ما حكيت أعطيت استشارة ورافقت ومثلت عدة دكاترة. لما أنا بالأدلة اللي كنت أشوفها كانت بالشخص اللي بالوقت اللي كان في شكاوي تتقدم على الأشخاص اللي أنا مثلتهم، كان بنفس الوقت في أدلة أو منشورات بالفيسبوك لدكاترة ممرضين اللي هن بنادوا بقتل الأولاد، بقتل النساء، بإبادة غزة، بدون ما يكون في اتخاذ أي خطوة تأديبية ضدهن بنفس الشكل اللي كان ضد الأطباء العرب. ومؤخرا صدر كمان تقريرين يعني كتير مهمين وجديرين كمان بالقراءة، واحد لأطباء لحقوق الإنسان
1: عن الفوارق،
0: عن الفوارق، عن الملاحقة السياسية، عن كون هاي الملاحقة مش ملاحقة عينية وإنما هي جزء من منظومة الإبادة اللي بتستهدف العربي الفلسطيني أينما كان، وحتى لو كان بالمستشفيات فهو كمان رح يكون مستهدف. وكمان مؤخرا بس قبل فترة قصيرة كمان مدى الكرمل طلع بحث اللي أجرته غادة مجادلي بالضبط على هذا الموضوع ورؤية الجهاز الطبي كجزء من منظومة.
1: طيب شو لازم يعمل اليوم؟ خلينا نقول الأجهزة الطبية العربية شو لازم تعمل؟
0: طلع أولا أنا بفكر أنه لجنة الأطباء القطرية هي لجنة جدا مهمة، وإذا عن جد غدروا بالفعل أنه يحولوها لنقابة مهنية للعرب هذا طبعا إشي جدا مهم. أنا بفكر أنه أنا طبعا مع، لأنه في خصوصية هنا للطواقم العربية وهذا الإشي شفناه كمان يعني بمجالات تانية. أنا يعني كان على مدار 25 سنة اللي فيها بشتغل بالمجال تبع حقوق الإنسان والعنصرية والتمييز، كان في عدة أصحاب مهن أو عدة مجالات مهنية اللي كان في حاجة من كتر العنصرية وشدتها لأنه يكون في نقابات متخصصة، لأنه في مرة طبعا يعني في مرات بحاجة أنك أنت تعطي جواب من قبل المجموعة المستهدفة نفسها. ولكن هذا ما بيقول أنه ما أنا ضد أو أنا يعني مش أنه ضد أو أنه أنا يعني يعني لا أوافق الممرض فادي على ضرورة وجود الشراكة. بفكر أنه في عدة عوامل هنا لازم تكون، مش يا شراكة لحالها يا نقابة لحالها يا مستويات قانون، كتير شغلات لازم.
1: طيب ممتاز، خلينا نأخذ نقطة مهمة كمان بدي أتوقف عندها دكتور عبد، حكيت نقطة بدي أتفق معك فيها أنه أنتوا اليوم قوة في النقابة تحكي على 25% من الأطباء، صحيح؟ ولكن من هاي النقطة بدي أخذك لمحل آخر سمعته كمان في التعقيبات مؤخرا، أنه الطواقم الطبية العربية كمان في عندها تقصير كبير، يمكن هاي أول حادثة اللي على المستوى خلينا نقول لما كان مطلوب موقف مثلا في الجريمة والعنف أنه يضربه خايفين، لما بصير في حادثة عنصري خايفين. طيب اليوم ما أنش الأوان عمليا تستغل هاي القوة اللي بتتحدث عنها في النقابة إنكم تكونوا جسم قوي يقول تعرف شو لا بدنا نضرب، في تعاطف اليوم مع الحالة الشعبية عند الفلسطينيين في الداخل في قضية الجريمة والعنف، بدنا نجيب أولاد عمنا كمان يكونوا معنا، ما كانش في موقف كمان؟
2: لا حسب رأيي الحكي اللي حكيته مش
1: أنا بحكي،
2: لا مش دقيق ماشي يعني الحكي اليوم كتير يعني والتنظير أكثر يعني ولكن الناس اللي هن في الميدان هن ناس زي وزي فادي بفكر 99% من الناس، فلذلك يعني مع احترام الشديد لشو ممكن ينحكى وممكن كذا في التنظير، في يعني لما بدنا نحكي بالنظريات كله حلو، وكيف ما حكوها مرة سيادنا اللي تحت العصي مش زي اللي بعد فيها ماشي.
1: وشو العصي اللي بتوكل؟
2: لحظة شوي حبيبي، لحظة شوي، أنا اليوم أنا وال 25% أطباء الموجودين إحنا قوة أول شيء قوة لأولاد شعبنا لبنات شعبنا، إحنا شعب مستهدف، شعب فقير، شعب مريض، على الأقل في هاي المجال إحنا بنقدر نعطي الدعم لأولاد وبنات شعبنا وطبعا لكل مواطنين الدول، وبحكيها بكل يعني ثقة وثقة وفخر، هاي أول شغلة. ثانيا قوة اقتصادية موجودة، يعني ما بنقدرش إننا نيجي عمليا اليوم الأطباء الموجودين في المجتمع حن قوة اقتصادية للمجتمع ولمجتمعاتنا المجتمع العربي عمليا
1: مظبوط اليوم المواطنين العربي

0: اسمح لي
1: ساندين ظهرهم بالطب والطواقم الطبية العربية كقوة اقتصادية كبيرة.
0: اسمح لي. فلذلك أنا اليوم أنا بعتبر حالي شوي قيادي اليوم في المجال في أنا كقيادي ما باجي بضحي في كل هاي القوة اليوم عشان شعارات رناني وطناني سمعناها من الشمال ومن اليمين. ماشي. إحنا هاي إنه موقف أو مجموعة اللي هي في موقف قوة إنها بتشتغل في صورة حذري هاي لا يسمى لا خوف ولا تخوف ولا إيش وما ما بتهمنيش المزايدات في هاي المرحلة لأن أنا عارف شو أنا بقدم لأولاد وبنات شعبي وبنقدم هاي الشغلات مش بس ك ك كطب وكشغلات أنا مفكر سوسن بتعرف كذا عدد من الأطباء بوقفوا في المحاكم بوقفوا في المحاكم وبيدافعوا بكتبوا وبيحكوا فلذلك كل واحد بده يأخذ بدون شخصني كل واحد بده يأخذ عمليا كل مجموعة تعمل الشغلات المطلوب عنها يا ريت المجموعات الثانية في أولاد وبنات شعبنا المجموعات الثانية غير الأطباء يعملوا ولو قسم قليل
1: السؤال يرتبط بالحادثتين يعني على بمعنى لو أنتم اليوم منظمين وتؤثر عمليا في داخل النقابة
0: أنا من ناحية أخلاقية أنا ضد أن أكون في منظمة مختلفة عن واحد متخصص عندي أنا مدير قسم اليوم ماشي لا يعقل أنه أنا أكون في منظمة أو نقابة أطباء عرب والمتخصص اليهودي عندي موجود في نقابة ثانية لا يعقل من ناحية أخلاقية ماشي من ناحية مهنية كمان النقابة عندنا هي مش بس نقابة يعني كنقابة عمل النقابة عندنا هي في اللي بنسميه المعتسى مدعيت أو المجلس العلمي التخصص كلياته بنعمل عن طريق نقابة الأطباء الامتحانات بتعمل عن طريق نقابة الأطباء فأنا بدي أخذ حالي أقوقع حالي أنا بقارنش حالي طبعاً لا في حزب عرب ولا في غيره لا أنا بفضل أكون حول طاولة القرار بفضل أكون اليوم إنه في عندي دعم وهي نقطة قوة عملياً دعم من أصدقاء ومن زملاء وزميلات يهود وفي الغالبية العظمى أنا بقدر أحكي لكم حتى في هاي الحادثة وفي 17 طبعاً 17 كان يعني استثناء وكارثة ولكن في هاي النقطة أطباء اللي أنا بعرفهم من الجناح اليميني ماشي سياسياً يميني حكوا معاي مش لأني عبد حكوا معاي وعبروا عن موقفهم بدون أي خجل تضامن ورفض تام للإشي اللي كان إشي عنصري ملوش أي مكان في جهاز الصحة فأنا أجي اليوم عشان شعارات أخرب هاي المنظومة اللي بتشتغل لحظة شوية
1: لا هي شعارات إحنا عم نسأل كريم. سؤال الموضوع
0: أنا عم بجاوب بكل هاي شغلة اللي أنا يعني
1: أنت وضحها للمستمعين
2: عم بحكي على هدم هاي يعني ما
3: يعني أنا مع دكتور عبد إنه نرجع نحكي نفس الموضوع المحل الوحيد اللي هو بيجمع كل الناس على صحن واحد وبيجمع كل الناس على قرار واحد هو جهاز الصحي منفعش اجي اليوم وانا مع اجي اخربه
1: شو المشكله لا انتوا اليوم تحكوا على قوه صح اقتصاديه قوه عمليا قوه كمان خلينا نقول في داخل المستشفى احنا شو بنتباع عندنا 25% من الاطباء العرب قديش نسبه اليوم الصيادله اكثر من 45%
3: 49
1: طيب كمان الشعب سالكم سؤال يا جماعة لو هاي القوة فاتت على النقابة يوم كان في أحداث عنف أعلنت عن إضراب ساعتين مش كان ممكن تأثر كمان على الزملاء والشركاء في المجتمع اليهودي على حالة التعاطف
0: بس أخي الكريم عملنا وقفات وكان في شاركوا فيها في المستشفيات متأسف أضربنا في مستشفى روتشيلد أنا كرئيس نقابي أضربنا ساعتين عن العمل والصور بعدها موجودة وراي في يعني بدون ذكر اسماء ولكن مدير قسم اللي مع كيبا وبفكر هاي هنا يعني حسب رايي لما بتشتغل في شكل عقلاني ومش شكل انه يلا وبدنا وكل هاي الشغلات والشعارات الرنان الطناني بالاخر بتلاقي انه ممكن تلاقي في ناس اللي تشاركك في هاي الشغلات فلذلك انا من موقعي من شو اليوم بدك تسميها بريفيليجا موجوده طيب. عندي انا بقدر انه في ناس اللي تتشارك معي في الهام
2: انا مش بس بدي افكر انه يعني على القليله اسا بهذا النقاش ما حدا عم بحكي قاعد على شعارات وما حدا عم بحكي قاعد على التحديات الموجوده
1: على تنظيم
2: بالضبط الحكي هو طب اذا انت عم تحكي قاعد على قوه انتم بالفعل قوه زي ما في يعني مثلا المحاميه كمان عندهم قوه وصراحه يعني مش عن جد غدروا يعملوا تاثير لتصدي وتحدي الملاحقه اللي كانت كمان ضد المحاميين فالسؤال كيف ممكن انه انتو تستغلوا هاي القوة لتصدي، لانه اللي انا عم بحكي عنه هو مش ضد ايش انت عم تحكي ولا تحدي، وانما هو محاولة ثواني محاولة انه هقول انه هاي الاحداث راح تكمل، وهاي الاحداث ربما يمكن تكون كتير اسوأ من الحدث اللي كان برمبم، ويمكن هذا يؤدي كمان فترة وجيزة انه انا حتى يعني شخص مستهلك للجهاز الصحي يمكن كمان انا ممكن انه بشي مرحلة اخاف حتى من من الاجواء العنصرية اللي موجودة، لانه هذا كلياته تجسد للواقع الموجود. فانا مش عم بتحداك، انا عم بحاول هقول لك انه من رؤيتي انا كمحامية على ايش انا شفت والامور اللي انا قارئتها، اللي هي بالمرة مش شعارات. لما انت بتشوف انه في عندك تقريبا 100 حالة من جهاز الطبي وصل لشكاوي بالاجراءات التأديبية بس لانه عبروا عن رايهن، او لانه حتى بدون ما يعبروا عن رايهن بس لانه هن عرب، وانا مثلت كتير من هدول الاشخاص، اي واحد بيجي بيقدم ضدهن شكوي بنفتح عليهن اجراء تأديبي. ليه؟ كيف ممكن القوة تبعتكو انه تستغل لوقف والتحدي هاي الملاحقة، حتى كمان الجهاز نفسه عندكو الممرضين والاطباء يشعروا بامان، لانه كتير من الاشخاص اللي انا مثلتهن ايش بالاخر اضطروا يعملوا يستقيلوا لانه بطلوا يقدروا انه يكونوا بوضع
1: فيه ضغط. في حالات من الشكل اليوم
2: طبعا للناس. انا يعني مش رح اسمي اسامي بس انه كتير من اللي انا رافقتهن ومثلتهن اضطروا يطلعوا لانه كان عليهم ضغط بالاجراءات التأديبيه انه يتراجعوا عن اقوالهن، انه يعتذروا على ولا اشي، على شغلات اللي ما عملوهاش، وهذا بخلق اجواء جدا خطيره لانك تقدر تكمل تشتغل بشكل مهني بمحلك.
0: سوسن بحترم رايك وبحترم خبرتك جدا، ولكن في عنا في الطب في شغله اللي لما بيجي مريض مش كل مريض بنعطيه علاج، في شيء بنسميه الطب السيمتوماتيك او التلطيفي ماشي. فلذلك انا حكيتها قبل كنت على الهواء، انا ارفض انه يعني نيجي نستغل هاي الحادثه بسبب القدسيه تبعت المحل ماشي. انا ارفض استغلال هاي الحادثه وتكبيرها وتعميمها ليس خوفا ولا شيء، وفكر
1: هناك من يحاول
0: انا كعبد لحظه شوي حبيبي، انا كعبد كقيادي اليوم موجود في في في في جهاز الصحه ماشي، وبدون اي مزايدات قدرت اعمل 1 2 3 وقدرنا مش لحالي طبعا، شغل مع طبعا مع عده زملاء وزميلات، وارفض انه ناخذ هاي القضيه وحكيتها يعني على الأخص إنها بجهاز الصحة.
1: مين عم بخضها؟
0: ونكبرها. بفكر إنه في أطراف اللي هي ممكن تكون مستفيدة.
1: من أولها
0: ناس طبعًا ناس سياسيين، ناس مسياسين، كل هاي الشغلات. إيه النظريات إشي حلو والواقع هو إشي.
1: يعني أنت عم تقصد مش بس الطرف الآخر، أنت بتقصد كمان الطرف اللي عندنا.
0: طبيعي.
1: يعني الأحزاب العربية، القيادات العربية.
0: أنا بدون ذكر أسماء أنا ضد يعني إنه أي طرف سياسي يفوت على هاي القضية ماشي. بفكر ان احنا طريقة العلاج بجوز كان في تأخر حكيتها طريقة العلاج، طريقة التنظيم تبعت الشغلات، ولكن احنا كمان دور انا بعتبر حالي طبيب موجود في جهاز الصحة الإسرائيلي بخدم العرب واليهود ماشي، انا تابع لنقابة الأطباء وبحاول اشتغل عن طريق النقابة بجوز هذا الاشي.
1: يعني من طرق على شو بتتوقع المرة الجاية ردة الفعل تكون احسن عند
3: احنا طبيعي. اول اشي دائما كل
0: طبيعي بعرفش خلينا نكون واقعيين، ولكن
3: اكيد الاداره ممكن اكلت كف انه كان في تاخر شوي، كان بيقدروا لو يمكن عملوه كيف انت حكيت بنفس اليوم لملموا الوضع وخلصت. بس انا برجع لحكا الدكتور عبد، انا بقول احنا بشغلنا ممكن نأثر طريقة منيحة، ممكن يجيك واحد اكبر واحد عنصري بالدولي ويجي الدكتور عبد يعطيه احسن علاج، انا بقول انه هذا بس يطلع من الباب عندي قناعة مليون بالمئة ومش شعارات راح يتغير. بدي اقول في عندي ملان ناس اللي هي تفكيرها بتغير، في ناس كثير متربي ببيوتها انه في عنا عنصرية وهذا العربي مش منيح وهاي، بس بالوقت الأمراض اللي بحكك
1: ده سايكو سؤال جاوبوني بصراحة، ده سايكو سؤال جاوبوني بصراحة وهذا طبعا مفتوح لكل النقاش. لو كان في إمكانية اليوم لوجود أطباء يهود أو استقطاب أطباء من الخارج، كان بيعطوا 25% من الأطباء العرب تكون في المستشفيات الإسرائيلية؟
3: أنا حسب رأيي لا، لأنه فيش إلا بديل.
1: لو في بديل معناته الطاقم اللي بتحكي عنه كمان هو بتعامل معك لأنه عنده نقص كمان في العدد اليوم.
0: مش يا اخي ما هي الحكمه يعني شو انت انا عايش في سويسرا انت عايش في سويسرا عن جد يعني
1: انا ما بعرف الموقف الواضح مش انه في حاله تعاطف عربي مع الاطباء المشكله انه في فيش حاله تعاطف
0: كانت مع ماشي يا اخي واحنا كاقليه واحنا كاقليه في حكمه عرفنا نختار انا بروحش بقدرش اروح اتعلم طيران ولا ابني بروح على مؤسسات عسكريه
1: لا بالعكس احنا بدنا كل
0: فلذلك لا ماشي فلذلك هاي حكمه عمليا اذا بدك ترجع للسرديه كيف بلشت بلشت انه اهالينا من حكمتهن من شطرتهن اذا بدك ترجع في سنوات الستينات اختاروا انه يبعثوا اولادهن على روسيا على الاتحاد السوفيتي وعلى على على على وياخذوا اللكمه من تمهن عشان يعلموا ايش يعلموا طب فيها رساله هاي كمان فيها رساله
1: تعقيبك

0: يعني أنا شوي طلع يعني واضح إنه بالذات بقصة سؤالك كمان يعني بالفترة اللي هي فترة إبادة اللي كمان جزء بالذات بعد بالفترة القريبة بعد أكتوبر 2023 اللي أغلب الأطباء يعني موضوع مش بس نقص عددي وإنما كمان نقص نتيجي لأنه الدكاترة اللي موجودة اليهود الإسرائيلية انبعتت يعني تجندت بالاحتياطي عشان تكون بغزة عشان تكون حاليا اليوم بلبنان. فواضح انه يعني المنظومة اللي موجودين احنا فيها اليوم اللي فيها اطباء عرب مش بس لانه هن لانه فيش حدا يبدلهن كمان لانه الوضع السياسي اليوم او الوضع اللي احنا موجودين فيه اليوم بلزم كمان الدولة انه هن يكملوا يشغلوا ويزيدوا العدد لانه هن محتاجين. إسا السؤال اذا انت كيف بدك تطلع
1: 4000 طبيب عاطل عن العمل اليوم
2: يعني فيه
0: هذا شيء بدك تسأل يعني هذا التحليل ممكن انه
2: هذا التحليل بهو. هذا التحليل يعني فيه شوي نقصان منك اطباء عرب. انا بقدر اقول شغلي وحدي يوم الاربعاء باجي انا على الناصرة على الابراج مريض مريضة فيش حاجة من مركز البلاد وصلني ليش مع توصي من الراب فيرر ماشي فعشان هيك احنا دكاتره مناح
1: طبعا
2: طبعا عشان هيك لا مش ماخذيننا لان بدنا نعبي كماله عدد يعني سوري الاشي مش
1: لا هن عندي مشكله عنصريه
2: عندي عنصريه عندي عنصريه
1: هذا السؤال
2: انا كلمه لو عنصريه عنصريه ما يعني
1: سالتك يعني اليوم لو عندي بديل يعني اني كمان
3: بتسمع كلمه لو
2: يعني سؤالك لو عندي بديل انه يطلعونا ويجيبوا ناس من
1: يعملوها حسب رايك
2: من الهند لا لا لا يطلعونا احنا كاقليه بيقدروا ولا بيقدروش
1: طبعا كل شيء
2: طيب عارف سؤالك يعني عن
3: كلمه لو انا بقول لك
0: عم بيجيبوا يهود
3: الجهاز الطبي الجهاز الطبي ويمكن الحلقة مسجلة يمكن 2030 نكون أكثر لأنه الممرضين فيش حدا عم يتعلم تمريض غير إحنا وإحنا هذا أي رسالتنا هذا شو قلنا
1: طبعا دهمنا الوقت بسرعة هناك من الملفات العديدة اللي يمكن أن نطرحها المحامي سوسن زار دكتور عبد الغبري وأيضا الممرض فادي سيد أحمد أشكركم جزيلا الشكر وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أشكركم على حسن المتابعة إلى اللقاء
2: شكرا.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب 34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب 34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب 13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب 9 شيكل و90، فقوع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب 9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
6: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
7: معقول؟
6: اخي الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحان اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: القوة الحقيقية تبدأ من صحتك. بكلاليت منآمن إنه صحتك تبدأ من الأكل، وإنه كل واحد فينا بيستاهل يهتم بصحته بسهولة. كلاليت نيكست بتوفر خدمات متقدمة لصحتك، استشارات تغذية مع أخصائيين، أطباء عائلة ومتابعة صحية، كلها

0: أونلاين من البيت ومن أي مكان وبأي وقت. للتفاصيل زوروا موقع أو تطبيق كلاليت بالعربي. كلاليت نيكست، طب متقدم من البيت ومن أي مكان.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبل 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام الأربعة ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
3: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: عالشمس دائما.
9: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
10: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש תמצים, אבל המציאות היא שונה.
9: לאן התחריד לא יועלג מרידן, ולענצוריה לא תנקד חיה. إذاعة الشمس معكم.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM
11: ستيريو. إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
13: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة الثالثة في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلن عضو الكنيسة العازر شتيرن عن انسحابه من حزب يش عتيد الذي يرأسه الرئيس المعارضة يائير لبيد وعن استقالته من الكنيسة. وقال شتيرن في رسالة وجهها إلى لبيد إنه خدم منذ عام 2015 عضوا في الكنيسة ممثلا عن الحزب، وشغل سابقا منصبا وزاريا، مشيرا إلى أن الحزب شكل بيتا سياسيا له رغم وجود اختلافات في المواقف. أفادت سلطة المطارات والمعابر الحدودية بأن الازدحام والتأخير في مطار بن غوريون منذ ساعات الصباح يعودان إلى قيود في المجال الجوي الأوروبي، خصوصا في اليونان، إلى جانب وجود طائرات تزويد بالوقود أمريكية في المطار. وأوضحت السلطة أنه خلال 3 ساعات تراكمت بشكل استثنائي نحو 90 رحلة جوية، ما أدى إلى ضغط كبير على عمليات تشغيل المطار وتجهيز الطائرات، إضافة إلى زيادة أوقات الانتظام لاستلام الحقائب. وأضافت أن الإقبال المرتفع على السفر خلال هذه الفترة ساهم أيضا في تفاقم الازدحام، مشيرة إلى أن نحو 90,000 مسافر من المتوقع أن يمر اليوم عبر مطار بن غوريون في الرحلات القادمة والمغادرة. في الضفة الغربية توجه محتجون فلسطينيون ومتضامنون أجانب وإسرائيليون إلى المنازل التي تحاصرها مجموعة من المستوطنين منذ نحو أسبوع في منطقة رأس العين ببلدة قصرى جنوب نابلس. وذكرت مصادر فلسطينية أن نحو 15 فلسطينيا بينهم طفلان يعيشون في المنازل في ظل ظروف إنسانية صعبة مع استمرار منعهم من الوصول لاحتياجاتهم الأساسية. يأتي ذلك بعد أن أعاد مستوطنون نصب خيمة قرب منازل فلسطينية في بلدة قصرى رغم وجود قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة. وقالت المصادر إن الجيش لا يسيطر على الوضع في قصرى، فيما لا يزال المستوطنون متمركزين في محيط المنازل.

0: وفي سياق متصل، قال رئيس مجلس قرية تل جنوب نابلس أن قوات الجيش طردت فلسطينيا من منزله وحولته إلى ثكنة عسكرية، وأضاف أن قوات الجيش أبلغت العائلة بعدم العودة إلى المنزل قبل مساء اليوم، مشيرا إلى وجود دعوات من مستوطنين لاقتحام البلدة. إلى ذلك، قال رئيس مجلس قرية كفرسور جنوب بيت الكرم أن القوات الجيش الإسرائيلي سلمت أوامر هدم لبناية سكنية وثلاثة منازل في مناطق مصنفة باء، وأضاف أن أكثر من 80 فلسطينيا يقطنون في المنازل التي طالتها أوامر الهدم. إلى لبنان، قالت قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل إن إسرائيل تخرق الاتفاق الإطاري من خلال استمرار عملياتها العسكرية في جنوب لبنان، وأكدت اليونيفيل أن وجودها في الجنوب ضروري لمنع تكرار الخروقات، مشيرة إلى أنها تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على إزالة الأجسام غير المنفجرة. بدوره، دعا رئيس الحكومة اللبنانية إسرائيل إلى وقف عمليات التدمير وتوسيع نطاق المناطق التجريبية ووضع جدول زمني للانسحاب من جنوب لبنان. وفي السياق، ذكرت مصادر لبنانية أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن سلسلة غارات على بلدة المنصورة، كما نفذ تفجيرات في جنوب البلاد خلال اليوم. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين أمريكيين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من تحذيرات إسرائيلية متكررة خلال العام الماضي بشأن مخططات إيرانية محتملة لاغتيال الرئيس ترامب. وبحسب المصادر، تضمنت التحذيرات مخططات محتملة لإطلاق النار على ترامب بواسطة قناص أو تجنيد شخص لمهاجمته بسكين خلال فعالية عامة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو خلال ساعات النهار غائما جزئيا إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. في القدس والجليل الأعلى والناصر 32 درجة مئوية لهذا النهار، طبرية 34، حيفا والساحل 30، تل أبيب ويافا 31، في النقب 34، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس، وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حابين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
2: حملة كبسولات نخلة في جميع فروع شبكة صالح دباح، نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.

0: كل اللي بيكب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة. تاج القعدة.
2: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان، زي دوار الشمس شقحة 5 لتر واحد ب34.90 شيكل، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام واحد ب34.90 شيكل، رباعية تونة ويليفود 460 جرام واحد ب13.90 شيكل، حبوب ذرة حلوة ويليفود 520 جرام 3 ب9.90 شيكل، فقع مقطع بالملح ويليفود 400 جرام 3 ب9.90 شيكل فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بلويز Kids and You الزرازير.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويليفود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة توليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
8: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: بتعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل؟
1: معقول؟
0: اه خيال الكلونسات الملحمه الطن بس ب 3100 شيكل الارخص في البلاد، وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
2: يا
3: أهلنا الأعزاء، الغرق ما بيصير مثل ما بنشوفه بالأفلام، ما في صراخ ولا استغاثي، الغرق بيصير بصمت خلال ثواني. حتى لو كنتوا شايفين أولادكم، موجة أو طيار قوي ممكن يعرضهم للخطر، لا تتركوهن بدون مراقبة أبدا. ولما تنزلوا على البحر اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. المنقذ موجود حتى يحميكم وينقذ أرواحكم. اختاروا الأمان وارجعوا لعائلتكم سالمين. فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: عالشمس دائماً.
8: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفا للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
9: ما حدث لم يأتي من فراغ، إنما هو يعكس مناخ متواصل من العنصرية والتخويف والإقصاء، اللي هاي الأجواء اللي تم تصعيدها بشكل غير مسبوق منذ 7 أكتوبر.
8: لأن التحريض لا يعالج مريض، والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

0: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملة كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
2: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
3: يلا حملة

0: نخلي في سوبر ماركت هاني كفر ياسيف. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: خذ حبة فصصها، كل اللي بيكب القشر وعيد.
3: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي، تاج القعدة.
4: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير. الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسن تورا.
5: اهلا وسهلا مرحبا
6: في تمنع اصل الكهرباء.
7: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنع سخنين على اجسام الاضاءه والثريات. جسم اضاءه 100 واط ب 170 شيكل بدل 400 شيكل، وجسم اضاءه 60 واط ب 90 شيكل بس بدل 250 شيكل. تمنع سخنين المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
5: تمنع نبع الكهرباء،
6: تمنع اصل الكهرباء.
8: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300 ألف أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب 10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب 10 شيكل، حين شتيبل 5 كيلو ب 10 شيكل، ملكي شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب 10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
9: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، وستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
10: مع مكتبة المعتز الجيبي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
0: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
11: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
12: بيقولوا
13: هاي القهوة جديدة،
12: وبيقولوا
14: هذه القهوة تعودنا عليها.
12: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
15: في ناس بتعيش على أراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
16: عالشمس دائماً.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: أنهيتم 12 سنة تعليم، مستقبلكم المهني يبدأ مع كلية HLP. انضموا إلى إحدى المهن الأكثر طلباً في سوق العمل، حشاف سخر بخير. تعلموا حشاف سخر بخير بإشراف نقابة مدققي الحسابات في إسرائيل، فقط في HLP، الكلية المتخصصة في المحاسبة الضرائب والإدارة المالية. الدراسة باللغة العربية وجاهياً أو عن بعد. HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا. 0539 215 200.

0: حملة كبسولات نخلة في سوبر زول حنا موسى كفر ياسيف. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
3: الشمس دائماً.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: وللأسف نحن متوقعين أن يكون هنالك ازدياد واضح في الفترة القادمة، خاصة أننا على وجه انتخابات، وبشكل عام من يقوم بهذه عملية التهجمات من عنصريين، ناس يمنيين بشكل عام، الذين يعني يقومون بالتهجم على أشياء اللي هي غير واقعية بشكل عام.
4: لأن التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM Stereo.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
8: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة 5 فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في خان يونس وفي مناطق متفرقة في القطاع، وصفت جراح إحداهما بالخطيرة. هاجمت الخارجية الإسرائيلية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مطالبته الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحذيره من أن تركيا ومصر وقطر قد تلجأ إلى خطوات جذرية إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفض اتخاذ خطوات مقابلة لالتزامات نفذها الجانب الفلسطيني. أدانت أوساط فلسطينية قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرطة الإسرائيلية، واصفين القرار بأنه خطوة إضافية نحو تطبيق مخططات الضم في الضفة الغربية. وأوعز كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات الأمنية في المستوطنات من الجيش إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومية التي يتولاها إيتمر بن غفير. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس دونالد ترامب سيحجم عن دعم نتنياهو في الانتخابات القادمة رغم تقديره الشخصي. وأكد المسؤولون عن إحباط ترامب من سياسات وقرارات نتنياهو خلال الفترة الأخيرة. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام إسرائيل بوقفها حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. من جانبه قال السفير الأمريكي في لبنان إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل على الرغم من عدم تحديد موعد جديد للقاء الأطراف. إلى الأخبار المحلية، أفادت نجمة داود الحمراء بتعرض طفلة تبلغ من العمر قرابة 1.5 عام من بلدة حورة في النقب إلى حادثة دهس، تم نقلها إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع، وصفت حالتها بالمتوسطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، في النقب 24 درجة مئوية، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: كبسولات نخلة في سمارة ماركت شفاعمر. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخلة الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخلة الأصلية، اكبس وغني.
2: ما تتنازل عن أقل من المحيرون. جيلي بتعطيك تريد إن بسعر التسعيري. اكتشفوا الإي إكس الخمسة الكهربائية، اختيار كل العيلة، واستاري إي إم آي الكهربائية المدمجة بلاجين، تجربة عائلية مذهلة. للحصول على سيارة جيلي جديدة مستناكم في صالة عرض جيلي، مناحم بيجن 66 العفولي، خاضع لشروط الظاهرة في موقع الشركة.
3: خذ حبه فصصها كل اللبي كب القشر وعيد.
4: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
5: تعرف انه بس في باترون لمواد البناء بير المكسور الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل؟
6: معقول؟
5: اه خيال، الكلونسؤات الملحمة الطن بس ب 3100 شيكل، الارخص في البلاد. وكمان في باترون ارخص سعر على حديد البناء، واسعار بتركبش على الراس على كل شيء بالمحل. عبر الويس باترون لمواد البناء بير المكسور، باترون هو الاصل وهو الاول بكل شيء بخص العمار.
6: يا باترون
7: يلا
8: حملة
7: بلو بينج حملة صيفية مع بعض.
8: لا لا لا لا لا
9: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح، خاضع لشروط الحملة.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصل

0: نجمة 2902.
1: إذا بدكم تبنوا مستقبل مهني بعالم المحاسبة، البداية الصحيحة هي إدارة الحسابات بكلية HLP، دورة إدارة حسابات بإشراف نقابة مراقبي الحسابات. التعلم عندنا غير، مش بس بتتعلموا نظري، بتطبقوا عملي وبتكتسبوا خبرة حقيقية من أول يوم. اتركوا تفاصيلكم واحصلوا على استشارة شخصية بدون أي التزام. كلية HLP بفرعيها نوفا جليل وحيفا، 0539-215-200.
2: أوفر عودة للمدارس وأضخم تشكيلة قرطاسية بس بمكتبة المعتز كفرمندا، مثلاً رزمة كالجاف الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط مع مكتبة المعتز. جيبتك مش ممكن تهتز.
3: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
4: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
5: شبكة صالح دباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح دباح.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا
9: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليد، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: عالشمس دائماً.
11: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا، وهؤلاء ممرضونا، وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا، ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
12: أنا إما بعتمي للميلويمنيك لوخم، ואני בהחלט יכולה להבין את החרדה של המשפחות, אבל עדיין כל לוחם צריך לדעת שהמדינה הזאת ייתן לו את הטיפול הטוב ביותר, שהזהות של הרופא הישראלי לא צריכה להשפיע.
11: לאן التحريض لا يعالج مريضا والعنصرية لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس معكم.

حملة الكرة بحان مع أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. ما عليكوا إلا تعبوا الشنطة ب 350 شكل وبطلع لكم تقحطوا لتربحوا الهدية. سكوترات ودراجات كهربائية، لابتوب، تلفزيون ودايسون، نينتندو، بلاي ستيشن.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: العودة إلى المدارس بدأت، ومعها أقوى العروض في Kids and You من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على

0: هدية تابلت وسماعات بلويز كيدز اند يوز زرازير.
1: خد حبة فصصها كل اللي بكب القشر وعيد.
2: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلي. تاج القعدة.
3: مع مكتبة المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كالجاب الشهيرة ابتداء من 19.90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندى الشارع الرئيسي.
4: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
5: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع كينج ستور. نشتري 10 عبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
6: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
7: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

0: حملة كبسولات نخلي في جميع فروع شبكة صالح دباح. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
1: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
2: حابين تعرفوا سرنا؟
3: علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.

0: كب القشر وعيد، خد حبة فصفصها كل اللبة كب القشر وعيد.
1: بزر جديد، تحميص جديد، وكيس جديد. بزر دوار الشمس الصيني من نخلة، تاج القعدة.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عرسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عرسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. زيت كانولا دوار الشمس كابري 1 لتر 2 ب10 شيكل، كيلو أرز بسماتي أورا 2 ب10 شيكل، طحين شتيبي 5 كيلو ب10 شيكل، ملك شوكولاتة 133 جرام إلى 4 ب10 شيكل، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
4: حملة كبسولات نخلي في سوبر ماركت رانشو فصوطة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
6: طفلكم بيعاني من السرطان؟ انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
7: حملة الصيف الكبيرة من محسن تورا رجعت وبكبير، الترية الثاني بشكل ستايل أكتر، تصميم أكتر، وتشكيلة أكبر بكتير. نستناكم بالفروع محسنيتي أورا.
8: اهلا وسهلا مرحبا
9: في تمنا اصل الحياة.
2: حمله رائعه للعرسان الجدد في تمنا سخنين، كابل اضاءه ماجنيت قبل الجبصين ب40 شيكل بس بدل 60، مخصوص جاهز وحسب الطلب. وايضا اسلاك وكوابل باسعار الجمله للزبائن والمقاولين. لحقوا حالكم قبل ما ترتفع الاسعار. تمنا سخنين، المنطقه الصناعيه بجانب ملعب الدوحه.
9: تمنا اصل الكهرباء.
4: حمله كبسولات نخلي في سوبر ماركت أحيم مغزل الجش. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب199 شيكل.
5: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
10: أقوى الحملات في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. زي دوار الشمس شقحة 5 لتر 1 ب34 شيكل و90، أرز مدور أسترالي سان وايت 5 كيلوغرام 1 ب34 شيكل و90، رباعية تونة ويلي فود 4 في 160 جرام 1 ب13 شيكل و90، حبوب ذرة حلوة ويلي فود 520 جرام 3 ب9 شيكل و90، فقع مقطع بالملح ويلي فود 400 جرام 3 ب9 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 19/8، خاضع لشروط الحملة.
11: من مجموعة المشهداوي.
12: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يوميا، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع. عبر الويز ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
13: بيقولوا
14: هاي القهوة جديدة،
13: وبيقولوا
15: هذه قهوة تعودنا عليها.
13: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
16: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك.

0: خلي ذوقك يختار
1: الشمس دائما.
2: إلى كل طبيبة وطبيب، إلى كل ممرضة وممرض، وإلى كل فرد من طواقمنا الطبية العربية في البلاد، أنتم لستم وحدكم. في الأيام الأخيرة تتعرض الطواقم الطبية العربية لحملة تحريض وعنصرية مقلقة تستهدف أشخاصاً اختاروا أن يكونوا في الصفوف الأولى لخدمة المرضى وإنقاذ الأرواح. طواقم تعمل ليلاً ونهاراً بمهنية ومسؤولية، وتقدم العلاج لكل إنسان دون تمييز ودون سؤال عن هويته. في إذاعة الشمس نقولها بوضوح، نرفض العنصرية والتحريض ونقف إلى جانب طواقمنا الطبية العربية، وإذا تعرضتم لإساءة أو تمييز أو تصرف عنصري في مكان عملكم لا تبقوا وحدكم أمامه، نحن صوتكم.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM ستيرس.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
5: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص، لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في خان يونس، وصفت جراح إحداهما بالخطيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في مناطق متفرقة من القطاع نحو 5 إصابات مع استمرار الضربات الإسرائيلية. هاجمت الخارجية الإسرائيلية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مطالبته الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحذيره من أن تركيا ومصر وقطر قد تلجأ إلى خطوات جذرية إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفض اتخاذ خطوات مقابلة لالتزامات نفذها الجانب الفلسطيني. أدانت أوساط فلسطينية قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرطة، واصفين القرار بأنه خطوة إضافية نحو تطبيق مخططات الضم في الضفة. وأوعز كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات الأمنية في المستوطنات من الجيش إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير. ونبقى في الضفة الغربية، شهدت عدة مناطق سلسلة من التطورات الميدانية شملت إقامة مجموعة من المستوطنين خيمة مجددا في بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع دفع الجيش الإسرائيلي بكتيبة إضافية إلى المنطقة. وصدر أوامر هدم لمباني سكنية في بلدة كفر صور جنوب مدينة طول كرم، وإجبار عائلة فلسطينية في جبل المكبر بالقدس على هدم 3 منازل، فضلا عن اعتقالات واقتحامات في الخليل نابلس وطول كرم. كشف موقع إكسيوس نقلا عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحجم عن دعم نتنياهو في الانتخابات القادمة رغم تقديره الشخصي. وأكد المسؤولون عن إحباط ترامب من سياسات وقرارات نتنياهو خلال الفترة الأخيرة في العديد من الملفات، من بينها غزة وإيران ولبنان. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. من جانبه قال السفير الأمريكي في لبنان إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل على الرغم من عدم تحديد موعد جديد للقاء الأطراف. يشهد مطار بن غوريون ازدحاما ما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات المغادرة.

0: والقادمة إلى البلاد. وأشارت معطيات رسمية صادرة عن سلطة المطارات تراكمت نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات فقط وسط توقعات بعبور ما يقارب 90,000 مسافر عبر المطار. وفي الأخبار المحلية، أفادت نجمة داود الحمراء بتعرض طفلة تبلغ من العمر قرابة عام ونصف العام من بلدة حورة في النقب إلى حادثة دهس تم نقلها إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع، وصفت حالتها بالمتوسطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

نشأت بفتكر الأيام الصعبة وأنا عيل وبقول عدتهم وانت قليل مش هتعديهم دلوقتي.

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: يمكن انتم بتعرفوا تسبحوا، ويمكن بتفكروا انكم قادرين تواجهوا البحر، لكن البحر اقوى من اي شخص، والطيارات ممكن تفاجئ.

0: السباحين، لا تخاطروا بحياتكم ولا بحياة اللي بتحبوهن، اسبحوا فقط في شواطئ مصرحة وفقط خلال ساعات عمل المنقذ لما تكون خدمات الإنقاذ موجودة. إذا ما في منقذ لا تدخلوا البحر. قرار بسيط ممكن يحمي حياتكم ويخلي الكل يرجع البيت سالم. ذكروا، فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتك. هذه الحملة التوعوية مقدمة لكم برعاية وزارة الداخلية.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. صدر دجاج كامل طازج 3 كيلو ب 70 شيكل فقط، أفخاد دجاج طازجة 3 كيلو ب 40 شيكل فقط، لحمة عجل طازجة 3 كيلو ب 200 شيكل فقط، سمك سلمون كامل طازج فقط ب 49 شيكل 90 للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط. خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: القصد الآخر كل رابح بوزة هدية.
1: حملة أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين، عبوا الشنطة ب 350 شكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية، وما تنسوا كل قحطة ربحان اقحط واربح.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: الشمس دائماً.
4: مين بيستقبلنا بغرفة الطوارئ؟ مين بيسهر جنب أولادنا؟ مين موجود بالأقسام والمستشفيات بالليل وبالنهار؟ جزء كبير وأساسي من هاي الطواقم هن أولادنا وبناتنا، واليوم لما بيتعرضوا للتحريض واجبنا نقول أنتوا أولادنا ومش لحالكم.

0: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا ملفوف أبيض، جزر، بصل ناشف، بطيخ فقط بشيكل 90 للكيلو، عنب أخضر 10 شيكل للكيلو، مانجا 10 شيكل للكيلو، رمان وصبر 10 شيكل للكيلو، والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.
1: يلا حملة

0: المعتز الجابي مش ممكن تهتز. رزم كال جاب الشهيرة ابتداء من 19 شيكل 90 فقط. مكتبة المعتز كفر مندا الشارع الرئيسي.
1: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
2: حملة كبسولات نخلي في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. نشتري 10 أبوات من كبسولات نخل الأصلية ونحصل على ماكينة كبسولات فاخرة بس ب 199 شيكل.
3: كبسولات نخل الأصلية، اكبس وغني.
0: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
4: الشمس دائماً

0: طفلكم بيعاني من السرطان، انتو مش لحالكم. جمعية طفلي بتقدم لكم رأي طبي ثاني مجاني من أطباء عالميين. راسلونا على واتساب 054-876-8234. جمعية طفلي، معكم خطوة بخطوة.
1: شبكة صالح ذباح وأولاده تحتفل ب 300,000 أعضاء نادي المشتركين، وإنتوا بتربحوا وبتنضموا للإحتفال الكبير. بطاطا مجمدة كلاسيك ويلي فود 1 كيلو ب10 شيكل، نسكافيه تيستر شويس 200 جرام ب30 شيكل، ورقة تواليت مولد 30 رول ب20 شيكل، كريسكول جل غسيل 2 لتر ب30 شيكل فقط. والعروض لحد يوم السبت فقط، خاضع لشروط الحملة. صالح ذباح.

0: حملة
1: أكبر حملة صيفية من بلو بينجوين. عبوا الشنطة ب 350 شيكل أو أكثر وبتحصلوا على بطاقة لتقحطوا تربحوا هدية. وما تنسوا كل قحطة ربحاني اقحط واربح. خاضع لشروط الحملة.
2: العودة إلى المدارس بدأت ومعها أقوى العروض في كيدز أند يو من الكتب والحقائب المدرسية وجميع لوازم القرطاسية ومستلزمات المدرسة. لوازم القرطاسية ابتداء من نص شيكل، حقيبة مدرسية 29 شيكل، حقيبة كالجاف للصف الأول والثاني 39 شيكل، وعلى كل شروة فوق 700 شيكل نحصل على هدية تابلت وسماعات. بالويز كيدز أند يو الزرازير.
3: الشمس دائما.
4: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
5: الممرضة اللي بتشتغل في القسم هون راحت تشتغل في محل اللي هي زبونة فيه، وتهجموا عليها وبزقوا عليها وسبوا عليها ناس اللي بتعرفها يعني صار سنين.
4: لأن التحريض لا يعالج مريضاً والعنصر لا تنقذ حياة. إذاعة الشمس.

0: معكم.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM ستيرز.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
3: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة أخبار السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في خان يونس، وصفت جراح إحداهما بالخطيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في مناطق متفرقة من القطاع نحو 5 إصابات مع استمرار الضربات الإسرائيلية. هاجمت الخارجية الإسرائيلية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مطالبته الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحذيره من أن تركيا ومصر وقطر قد تلجأ إلى خطوات جذرية إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفض اتخاذ خطوات مقابلة لالتزامات نفذها الجانب الفلسطيني. أدانت أوساط فلسطينية قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرطة، واصفين القرار بأنه خطوة إضافية نحو تطبيق مخططات الضم في الضفة. وأوعز كاتس إلى الجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات الأمنية في المستوطنات من الجيش إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير. ونبقى في الضفة الغربية، شهدت عدة مناطق سلسلة من التطورات الميدانية شملت إقامة مجموعة من المستوطنين خيمة مجددا في بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع دفع الجيش الإسرائيلي بكتيبة إضافية إلى المنطقة. وصدر أوامر هدم لمباني سكنية في بلدة كفر سور جنوب مدينة طول كرم، وإجبار عائلة فلسطينية في جبل المكبر بالقدس على هدم 3 منازل، فضلا عن اعتقالات واقتحامات في الخليل نابلس وطول كرم. كشف موقع إكسيوس نقلا عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحجم عن دعم نتنياهو في الانتخابات القادمة رغم تقديره الشخصي. وأكد المسؤولون عن إحباط ترامب من سياسات وقرارات نتنياهو خلال الفترة الأخيرة في العديد من الملفات، من بينها غزة وإيران ولبنان. قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية. من جانبه قال السفير الأمريكي في لبنان إن المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستستكمل على الرغم من عدم تحديد موعد جديد للقاء الأطراف. يشهد مطار بن غوريون ازدحاما ما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات المغادرة والقادمة إلى البلاد. وأشارت معطيات رسمية صادرة عن سلطة المطارات تراكمت نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات فقط وسط توقعات بعبور ما يقارب 90,000 مسافر عبر المطار. وفي الأخبار المحلية، أفادت نجمة داود الحمراء بتعرض طفلة تبلغ من العمر قرابة عام ونصف العام من بلدة حورة في النقب إلى حادثة دهس تم نقلها إلى مستشفى سروكا في مدينة بئر السبع، وصفت حالتها بالمتوسطة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجة الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

وصالحتك وخصمتك تاني واقول ابعد

0: حابب تصير ممرض وما كانش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: الشمس دائماً.
2: حين يتحول الطبيب إلى متهم وحين يصبح الممرض هدفاً للتحريض، نحن لا نصمت. هؤلاء أطباؤنا وهؤلاء ممرضونا وهؤلاء الذين يقفون إلى جانبنا في أصعب اللحظات. إذاعة الشمس من أجلكم، أطباؤنا ممرضونا، نحن نسمع صوتكم.
3: זה ניפוח שבינו לבין המציאות יש הבדל גדול מאוד, וזה ניצול ציני של מצב שהוא לא עצוב, שיש את המצבים, אבל המציאות היא שונה.
2: לאן התחריד לא יועלג מרידא, והעונסוריה לא תנקד חיה. إذاعة الشمس معكم.
4: سيداتي وسادتي، كل من يستمع إلى إذاعة الشمس، أنتم على موعد مع السيدة أم كلثوم.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة. نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها. نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. هاجم الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان بطائرة مسيرة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب إلى الحدود الدولية خلال لقائه بالسفير الأمريكي في لبنان. أعلنت إيران عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي قرب مضيق هرمز. في السياق، أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير بدر عبد العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الأولوية في الحرب باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوضا عن شن مزيد من الضربات العسكرية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في خان يونس، وصفت جراح إحداهما بالخطيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في مناطق متفرقة نحو 5 إصابات مع استمرار الضربات الإسرائيلية على القطاع. هاجمت الخارجية الإسرائيلية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مطالبته الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحذيره من أن تركيا ومصر وقطر قد تلجوا إلى خطوات جذرية إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفض اتخاذ خطوات مقابلة لالتزامات نفذها الجانب الفلسطيني. أدانت أوساط فلسطينية قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرطة الإسرائيلية، واصفين القرار بأنه خطوة إضافية نحو تطبيق مخططات الضم في الضفة الغربية. وأوعز كاتس للجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات الأمنية في المستوطنات من الجيش إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير. في الضفة الغربية شهدت عدة مناطق سلسلة من التطورات الميدانية شملت إقامة مجموعة من المستوطنين خيمة في بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع دفع الجيش الإسرائيلي بكتيبة إضافية إلى المنطقة، وصدر أوامر هدم لمباني سكنية في كفر سور جنوب مدينة طول كرم، وإجبار عائلة فلسطينية في جبل المكبر في القدس على هدم 3 منازل، فضلا عن اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطول كرم. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحجم عن دعم نتنياهو في الانتخابات القادمة رغم تقديره الشخصي. وأكد المسؤولون عن إحباط ترامب من سياسة وقرارات نتنياهو خلال الفترة الأخيرة في العديد من الملفات من بينها غزة وإيران ولبنان. يشهد مطار بن غوريون ازدحاما ما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات المغادرة والقادمة إلى البلاد، وأشارت معطيات رسمية صادرة عن سلطة المطارات عن تراكم نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات فقط، وسط توقعات بعبور ما يقارب 90,000 مسافر عبر المطار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، النصرة 22، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24 إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

حابب تصير ممرض وما كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.

طالع من بيت ابوه. هيدي احلى شباب صبايا.

بونجيرتي دبري عريس احصائيات اغلب الازواج بدنا مش عنف الفراق.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. رأس الساعة برعاية
2: أسبوع السباحة الآمنة، نحافظ على قوانين وتعليمات السباحة الآمنة في شواطئ البحر المصرح بها، نسبح في الساعات المسموح بها فقط وبوجود منقذ مرخص. لما فيش منقذ فيش مين ينقذ حياتكم. مقدم برعاية وزارة الداخلية.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: هاجم الجيش الإسرائيلي مرتفعات علي الطاهر جنوبي لبنان بطائرة مسيرة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن مفتاح الاستقرار يكمن في إلزام إسرائيل بوقف حربها والانسحاب للحدود الدولية خلال لقائه بالسفير الأمريكي في لبنان. أعلنت إيران عن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية قالت إنها انتهكت مجالها الجوي قرب مضيق هرمز. في السياق أفادت وزارة الخارجية المصرية بأن الوزير بدر

0: العاطي بحث خلال اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني محمد إسحاق دار تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لخفض التصعيد واستعادة التهدئة. فيما قال نائب الرئيس الأمريكي جادي فانس إن الأولوية في الحرب باتت خفض أسعار المحروقات وليس البرنامج النووي، في وقت تتجه إدارة ترامب لزيادة ضغوطها الاقتصادية على طهران عوضا عن شن مزيد من الضربات العسكرية. أعلنت مصادر طبية فلسطينية عن إصابة فلسطينيين برصاص قوات الأمن الإسرائيلية في خان يونس، وصفت جراح إحداهما بالخطيرة، فيما بلغ إجمالي الإصابات في مناطق متفرقة نحو 5 إصابات مع استمرار الضربات الإسرائيلية على القطاع. هاجمت الخارجية الإسرائيلية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بعد مطالبته الولايات المتحدة بالضغط على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتحذيره من أن تركيا ومصر وقطر قد تلجأ إلى خطوات جذرية إذا استمرت الحكومة الإسرائيلية في رفض اتخاذ خطوات مقابلة لالتزامات نفذها الجانب الفلسطيني. أدانت أوساط فلسطينية قرار وزير الأمن الإسرائيلي إسرائيل كاتس بنقل صلاحيات إنفاذ القانون في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية إلى الشرطة الإسرائيلية، واصفين القرار بأنه خطوة إضافية نحو تطبيق مخططات الضم في الضفة الغربية. وأوعز كاتس للجيش بإعداد خطة لنقل الصلاحيات الأمنية في المستوطنات من الجيش إلى الشرطة التابعة لوزارة الأمن القومي التي يتولاها إيتمار بن غفير. في الضفة الغربية شهدت عدة مناطق سلسلة من التطورات الميدانية شملت إقامة مجموعة من المستوطنين خيمة في بلدة قصرى جنوب نابلس بالتزامن مع دفع الجيش الإسرائيلي بكتيبة إضافية إلى المنطقة، وصدر أوامر هدم لمباني سكنية في كفر سور جنوب مدينة طول كرم، وإجبار عائلة فلسطينية في جبل المكبر في القدس على هدم 3 منازل، فضلا عن اعتقالات واقتحامات في الخليل ونابلس وطول كرم. كشف موقع إكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيحجم عن دعم نتنياهو في الانتخابات القادمة رغم تقديره الشخصي، وأكد المسؤولون عن إحباط ترامب من سياسة وقرارات نتنياهو خلال الفترة الأخيرة في العديد من الملفات من بينها غزة وإيران ولبنان. يشهد مطار بن غوريون ازدحاما ما أدى إلى تأخير عشرات الرحلات المغادرة والقادمة إلى البلاد، وأشارت معطيات رسمية صادرة عن سلطة المطارات عن تراكم نحو 90 رحلة خلال 3 ساعات فقط، وسط توقعات بعبور ما يقارب 90,000 مسافر عبر المطار.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، النصرة 22، حيفا والساحل 26، يافا وتل أبيب 26، النقب 24 إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكرة ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطورة والمعلم. قمة الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

إنسانة طيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا همك هو مرتاح للوضع محكوم علي العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي